فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: أحمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب يقول إن طلب تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يشمل إنهاء تهديدها النووي وفتح مضيق هرمز. العراق يقول إنه سيمنع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضيه تجاه دول الجوار. الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على رفات 112 شهيدا تحت الأنقاض. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعتمد اعتبارا من اليوم نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على الأردن حتى الثلاثاء، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو. عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: تقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأسعد الله سبحانه وتعالى صباحكم بكل خير. الصحابي الجليل سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه في يوم الأيام بيوصف بعض الأيام اللي عاشها مع النبي عليه الصلاة والسلام هو وباقي الصحابة، وكان الأيام الصعبة. بيقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره في يوم حار، كان الجو حار جدا، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. اتخيل هذا المشهد قديش صعب ومؤثر لما تكون الصحراء قاحلة والشمس لاهبة وما في مكيفات ولا سيارات مريحة ولا مظلات تقيك من وهج الظهيرة، ولا حتى ماء بارد يبرد عليك. وإحنا بنعرف قديش الحرارة صعبة في بلاد الحجاز، الحرارة كانت قاسية، حتى إنه الرجل المعتاد على الحر اللي لابس عمامته على راسه حاط إيده على راسه مضطرا من شدة الحر حتى يحمي نفسه من هاي الشمس الحارقة. في وسط هاي المعاناة كان النبي عليه الصلاة والسلام صائم ثابت محتسب الأجر عند الله، ما منع الحر من العبادة ولا مواصلة المسير. هذا المشهد النبوي بيخلينا شوي نتأمل اليوم في واقعنا، ونستحضر النعم العظيمة اللي إحنا غرقانين فيها وما نشعر فيها أبدا. إحنا بنعيش هاي الأيام ذروة فصل الصيف وموجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، لكن الحمد لله بفضل الله بنطلع من بيوتنا، بنركب السيارات بتكون مكيفة، بنوصل أعمالنا ومكاتبنا بتكون مكيفة، ما بنشعر بهذا الشيء العظيم. بتفتح الثلاجة بتلاقي فيه مي باردة منعشة. هاي الرفاهية اللي احنا بنعيشها هي من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا يستوجب منا الشكر والحمد للخالق جل جلاله. لما ترفع وتلاقي قدامك ماء بارد وانت مشوب شوي والجو سبب لك شوي ضيق وتشرب من هذا الماء البارد، هاي نعمة نعمة، هاي محطة لازم تستشعر فيها فضل الله سبحانه وتعالى عليك بالظل والبراد والماء والمسكن. شكر النعمة اللي يملأ قلبك بالرضا عن الله سبحانه وتعالى والسكينة، واللي بيخلينا نستحي من الله سبحانه وتعالى إنه نشكو من الحر من يوم حار. فبدك تقول الحمد لله الذي آوانا وأطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة. من أروع ما يروى في استحضار الآخرة، لأنه الصحابة والنبي كان لما تيجي حر شديد كانت الناس

تتذكر حر الآخرة فتعمل وتجتهد. شو بقول؟ هذا قصة صارت في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج معروف خرج في يوم من الأيام في سفر، وكان يوم شديد الحر يعني الشمس لاهبة. نزل الحجاج وبنوا له خيمته ونزل فيها وأمر بالطعام، فجاءوا الطعام وبردوا له الماء، كان يضعوه بفخار على مجرى هواء بيبرد. فشاف أعرابي بسيط من أهل البادية مر من قدام هالخيمة، فالحجاج قال له تعال شو رأيك تأكل معي. فالأعرابي عارف شوي عن أحوال الحجاج وشوي ظلمه، فقال له دعاني من هو خير منك فأجبته. فتعجب الحجاج، شو قال للأعرابي؟ قال له ومن هو خير مني؟ قال الله جل جلاله دعاني للصيام فصمت. فالحجاج اندهش، يا زلمة حدا بصوم بهالحر هذا؟ فقال له أتصوم في مثل هذا اليوم على حره؟ فرد الأعرابي بجملة اختصرت معاني إنه كيف نربط الصورة الظاهرة الحسية بالآخرة. فشو قال الأعرابي؟ قال له نعم صمته ليوم هو أشد منه حرا. فالأعرابي ما شاف في هذا الحر أذى، لكنه رآه فرصة حتى يدخر لنفسه رصيد يبرد عليه حرارة يوم القيامة. وهنا بنتعلم الهدي النبوي في التعامل مع الحر. الهدي النبوي في التعامل مع أي موسم من المواسم أو أي ظرف من الظروف هو الاعتبار والتذكر. أي ظاهرة طبيعية ده بتلاحظ بتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها وتفاعل معها بما يذكر بالآخرة. فلما تلفحك حرارة الشمس، ولما تمر من مكتبك للسيارة وانت طالع وتشوف الدنيا نار، لما تركب سيارتك والشمس أكلتها وتفتح الشبابيك وتشغل مكيف بسرعة، اتذكر أن الله قد أنعم عليك إنه عندك مكيف وعندك شيء تتنقل فيه، واتذكر في آخرة وفي نار أحمى من هاي لا يمكن ردها ولا صدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستشعر هذا، وعلمنا دعاء بيربط قلوبنا في الله في مثل هذا الأوقات، الذي قال لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. شوف كيف النبي بربط الظاهر الطبيعي اللي بيشوفها بشيء بالآخرة. احكي هذا الدعاء، دعاء بسيط بيخليك في حالة عبادة وذكر في عز انشغالاتنا الدنيوية. في هدي ثاني ومهم جدا كويس نطبقه في يوم حار نحوله لواقع عملي، هو سقي الماء. الحر الشديد اختبار لشكرنا احنا، واختبار ايضا لامتنان العبد مع الله سبحانه وتعالى. في هاي الاجواء انت بتقدر تجيب مي وتحطها في المسجد، تشتريها لوجه الله سبحانه وتعالى وتحطها في المسجد يشرب منها اهل المسجد، يكون معك ماء بارد اذا مريت على عامل الوطن او حارس امن او مندوب توصيل اجاك على البيت، اعطيه ماء بارد، اعطيه عصير بارد يبرد جوفه. وكذلك ما بدنا ننسى ان الصدقة بالماء هي من افضل الصدقات. سئل ابن عباس قال اي صدقة افضل؟ فقال الماء. الم تروا الى اهل النار حين استغاثوا باهل الجنة قالوا افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بدنا نحاول نطبق هذا الشيء عملي. ومن الأمور المهمة والرائعة جدا إنه ما نتذكر إحنا أنفسنا من الإنسان، لا نرحم الحيوانات والطيور اللي اليوم يمكن مع موجة الحر تشتكي من العطش والحرارة. فعلى باب بيتك حط لك وعاء مي نظيف، على شباك البيت حط لك وعاء مي، تحت شجرة بظل شجرة حط لك وعاء مي وقل له يا رب سقيت الحيوان علشان انت ايش ترضى عني، لاني سمعت من نبيك صلى الله عليه وسلم انه امرأة بغي سقت كلبا يلهث من شدة العطش فادخلها الله سبحانه وتعالى بذلك الجنة. خلينا نجعل من هذا الحر محطة لشكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الدار الآخرة ونار جهنم، فننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونشكر الله على ما نجده من النعم، من البراد المكيفات، من الماء البارد، من الظل الظليل، ونحول هذا الشيء عملي. نسقي غيرنا، نروح نعطي للمسجد المكان اللي بيجي عليه الناس، مكان فيه مراجعين حط لك فيه مثلا كرتونة مي. ولا تنسى
الحيوانات، وين تقدر تسقي حيوانات، تحط لها ماء على شباك بيتك قدام الباب تحت شجرة إلى آخره، بيكون هذا إيش برضو في أجر وفضل كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم. اللهم إنا نستجير بك، اللهم أجرنا أجرنا أجرنا من حر جهنم، وأسكننا واجعلنا تحت ظلك يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظلك. صباحك رحمة وشكر ورضا من الرحمن، وإلى اللقاء قريب يجمعنا إن شاء الله في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها واحفظنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم في بداية هذا الأسبوع. الله يخفف علينا وعليكم يا الله من هالجو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينطقون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثيب العقول. اللهم سخر لأهلنا في فلسطين وغزة ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3 التي التقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم إن شاء الله عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين على جميع الأجهزة لمتابعة الحلقة بالصوت والصورة، وأيضا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي وخصوصا على قناة اليوتيوب. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في هذا الجو المشمس الحار. تعرف شغلة؟ ها؟ قديش جاته دعاوي هذا اللي اخترع المكيف؟ ولا لا؟ اليوم يعني حتى الطقس بالأردن ماشي، المكيف صار ضرورة. حط المروعة بتعطيك هواء حامي. الله يهونها يا رب.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: اللهم ردنا وبركاته. إليك ردا جميلا
0: يا رب.
1: اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
0: يا رب.
1: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأغث أمتك واخرجها من الظلام إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربتنا واجبر بخاطرنا جبرا يليق بعظمتك
0: يا رب.
1: اللهم احمي بلادنا من شر أعدائنا، إنك القادر على كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد
0: صباحكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. الله يسعد صباحكم بها.
2: الله وبركاته. صباح الخير أخونا أبو محمد.
0: هلا يا سيدي.
2: صباح الخير على القائمين على هذه الإذاعة.
0: صباح
2: الخير على المستمعين.
0: يا هلا.
2: اللهم
0: أيوة.
2: أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين أدركتهم شفاعته يوم القيامة
0: يا رب.
2: نسأل الله أن يسعد صباحنا وصباحكم
0: وصباحك
2: وفرج كربنا وكربكم
0: يا رب.
2: يا رب العالمين
0: يا رب. يا رب. يا
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: اللهم في هذا الصباح متعنا براحة البال
0: يا رب،
3: وصلاح الحال
0: يا رب،
3: وقبول الأعمال
0: يا الله،
3: وأنعم علينا بصحة الأبدان، واكفنا شر الإنس والجان
0: يا رب.
3: واسألك اللهم فرجا لكل مهموم
0: يا الله،
3: وعطاء لكل محروم
0: يا الله،
3: وشفاء لكل مريض
0: آمين،
3: ورحمة لكل ميت، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء.
0: اللهم أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك. يا هلا يا أخوي محمد. حمزة الرياحنة من الأغوار الشمالية بيقول لي صباح الخير أخ عامر. صباح النور. بيقول لي لله الحمد الغور دافي ليل ونهار. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. الله يسعد صباحك والله يا حمزة.
4: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك والكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: صباح
4: الخير للمستمعين. صباح الخير لبداية أسبوع جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
4: بداية خير وسعادة وطمانينة إن شاء الله، ورزق علينا يا الله
0: يا رب.
4: يا الله.
0: الله
4: يا رب تفرج علينا
0: يا رب. يا رب خير. بفرجها قول يا رب انت بس.
4: وامان يا رب العالمين.
0: فرجها قول يا رب.
4: صباحك سيد عامر.
0: صباحك وصباحك يا ابو المراجدة. وصباحك قول يا رب بفرجها. بفرجها ربك كريم.
5: صباح الخير اخوي عامر الرجوب.
0: صباح الورد.
5: الله يصبحك بانوار النبي.
0: صبحك وربحك.
5: نوجه تحية خاصة كلها احترام وتقدير للسيد معاذ الغويري ابو يزن.
0: ونعم.
5: من أخوك وصديقك خالد الهزايم.
0: ونعم.
5: الله يصبحك بالخير.
0: صبحك وربحك.
6: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي، طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
0: الله يسعد صباحك والله. الله يسعد صباحك والله.
7: صباح الخير أخوي عامر، وصباح الخير يا طاقم الإذاعة. الله يسعد صباحكم.
0: الله يسعد صباحكم
7: المستمعين.
0: طول عمرك.
7: وما ودي أقول غير الله يكون بونا هذا الأسبوع إن شاء الله، ويتلطف بينا إن شاء الله يا رب.
0: يا رب
7: يصبح عليك ويصبح على أخوي عبد المولى شريدة.
0: يصبحك
7: طالع من إربد الآن.
0: الله يسر أمورك. الله يسر أمورك. الله يوصل أمورك.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أبو
8: سيد الله يسامحك صوت. بالخير أبو محمد. أحلى صباح وأحلى بداية أسبوع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك.
8: وما أجمل اللقاء بعد فراق طويل. إن شاء الله كلها أسبوع بنضرب منسف بالأردن بإذن الله.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسر أمورك. يلا حييك. يلا سيدي الحمد لله على السلامة يا رب.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
9: أسعد الله صباحكم جميع طاقم قناة عين.
0: الله يحييك.
9: الله يصبحكم بالخير جميع.
0: صبحك وربحك.
9: الله يبارك فيك وعلى هذه المحطة الطيبة.
0: يلا يحييك.
9: وإن شاء الله إلى الأمام بإذن الله. بارك الله فيكم.
0: يلا أبوكم
9: أحمد
0: الصبح.
10: صباح الرضا ورحمة البال لك أستاذ عامر ولجميع المستمعين.
0: يا هلا يا سيدي.
10: صباح الخير يا أخوي عامر، صباح الخير على جميع مستمعين إذاعة عين.
0: الله حييك.
10: صباح الخير على الشعب الأردني كافة وقيادته، وصباح الخير على طيبة قلب الشعب الأردني.
0: الله يسعد صباحك.
11: أستاذ عامر الله يعطيك العافية.
0: عافيك.
11: القام الإعلامي التي نعتز ونفتخر طبعا بسبب الصوت والصباح.
0: ربي يكرمك.
11: إلى كل الكادر.
0: الله يبارك.
11: طبعا إحنا باتجاهنا لترخيص مرج الحمام اليوم.
0: أها.
11: بناتي عندهم امتحان.
0: يا رب.
11: امتحان السواقة.
0: إن شاء الله غير ينجح.
11: وأنا مدرب السواقة. فتمنياتي الخالصة لهم إن شاء الله بالنجاح. طبعا يا أستاذ عامر الثنتين يعني صار لهم 5 أشهر بتدربوا سواقة. فإن شاء الله فعلهم النجاح وإن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. طمنا يا سيدي إن شاء الله إنه غير ينجح بإذن الله.
12: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يا هلا. يا هلا.
12: مازن كريمي.
0: يا هلا يا أخوي مازن. خير أبو جد.
12: صباح الخير بالطاقم الفني والإشراف. هذا البرنامج
0: الله
12: الجو نار حريقة، الله يجيرنا من نار جهنم يا الله.
0: اللهم آمين.
12: الله يسعد صباحك
0: يا رب. الله يسعد صباحك.
13: السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحك عامر بيك وعلى كادر عين وعلى مستمعينك.
0: يحيى الله.
13: يعني بمناسبة يعني الأجواء الحارة تشهدها المملكة، يعني خلي يكون عندنا نوع من الإنسانية ويكون عندنا نوع من التكافل والتضامن.
0: أها.
13: لو كل واحد منا يعني حمل عبوات من الماء وبردها في ثلاجته وخرج للشارع قام بتوزيعها لعامل وطن، عامل
0: إنشاءات،
13: عامل توصيل، سائق تاكسي، يعني هذا كيف لا، وهو انه سقي الماء هي
0: صحيح.
13: افضل سقيا
0: صحيح،
13: يعني له اجر كبير وعظيم
0: ان شاء الله يا سيدي. الله يجزيك الخير
13: هذا العمل في هذه الايام الحاره.
0: الله يجزيك الخير محمد. والله والنعم يا اخوي محمد. الله يجزيك الخير. بس هم عمال الوطن سؤال بوقت الحارب يعطوهم وقت ذروة الشمس راحة، بمعنى انه من الواحدة للثنتين او ما بعرف اي ساعة بالضبط هي الذروة بتكون بالشمس، يعطوهم مثل هاي الاجواء انهم يقعدوا ولا لا بيكملوا؟ والله هاي يعني نشوف، لانه درجة حرارة بتوصل 40 وبالشمس واقفين، يعني يعني درجات الحرارة بتيجي على راسه الواحد فيهم، انت شايف كيف تكون لا وشو لابس مسكين. فما بعرف اذا بيعطوهم ساعة عادة ولا لا، اذا ما ان شاء الله انهم بيعطوهم، بس اذا ما بيعطوهم يعني خلال الاسبوعات بس يعطوهم الساعة هاي. ابو سيد بعث مباشرة. ابو سيد
14: كذا سيدنا اخوي عامر.
0: ها سيدي.
14: بالحكومة يا عامر ما فكرتش فينا احنا الشعب الغلبان. شهر 7 وشهر 8 تخفيض سعر الكهرباء ده 50%.
0: توكل على الله.
15: اسبوع ان شاء الله.
16: صبحك بالخير اخوي عامر.
0: صبحك وربعك.
16: صباح الجميع، صباح العروبة، صباح السعادة على الجميع.
0: سعد صباح.
16: صدق يا عامر صرنا يوم الخميس والجمعة ندور على مقاطع ريد ذاتي لك عشان نسمع صوتك.
0: يا الله يرحم ابوك.
16: على كل حال من الاحوال الله يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام، ونقدم التهنئة لأصيل الدعجة.
0: مستاهل.
16: شاب من شبابنا سوى عملية اول امبارح.
0: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
16: وإن شاء الله ما أشوف شر هو وشباب وشابات المسلمين.
0: الله
16: أجمعين.
0: اللهم أمين. الله يسعد.
16: أخوكو أبو شوق الدعجة.
0: والنعم يا أبو شوق.
16: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك والله. الله يسعد صباحكم جميعا. لو بدي أقول لك بدنا نعطل لنهاية الأسبوع.
17: أبو محمد الغالي شلونك؟
0: هلا يا سيدي.
17: طمنا عنك. بداية أسبوع إن شاء الله مليئة بالخير
0: يا رب علينا وعليك يا رب. يا رب
17: وتحقيق الأماني لنا ولكم إن شاء الله ولجميع المستمعين. دعواتك لنا يا حبيب، دعواتك لنا أنت والمستمعين بالتوفيق والسداد. الله يسعد.
0: يا حي الله بصالح. يا حي الله بصالح بالمو صالح. ونعم.
16: صباح الخير أخوي عامر إليك وللمستمعين الكرام.
0: يا هلا.
16: أسعد الله صباحكم جميعا. إن شاء الله يا رب تكون بداية أسبوع خير على الجميع.
0: يا رب يا رب يا رب.
16: وهي في الخبر أنه ثبتوا أسعار الوقود. الله يهدي بال الحكومة. الله يهدي بالها إن شاء الله.
0: آمين.
16: يسعد صباحك وليد أبو صعب من مدينة الجند العسكر.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.
18: أخوي أبو محمد من نزول النقب العقبة اللي صبحت درجة الحرارة مليون، ما احنا صخي ندعس بريك بهالتريلا.
0: بعينك الله. الله ربي يسر أمورك. أنت بعد طريق بالله عليك على هالنزول. الله ربي يسر أمورك يا الله.

التغير المناخي صار يا أخي، صرنا نشعر فيه ونلمسه. بس أسبوع هذا أخير مع الشمسات، مع أسبوع الجاي العنب والتين ماله والي، ماله والي، خاصة تيل الزراقي يا أبو المناصير. أنتوا أهل التيل الزراقي صح ولا لا؟ ها شايف؟ الله يطعمك، أنصح معك والله، الله يطعمك، الله يطعمك. كويس التين أكله على الندى بقول لك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر. من أرض

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله يسعد صباحك ابو محمد ويجبر بخاطرك ويهدي بالك وينزل العدسية الساعة 7 الظهر.
1: بعين الله بعين الله بعين الله بعين الله.
2: الله يسعد هالصباح لابو محمد الفخم.
1: الله يزيد.
2: الله يصبحكم جميعا ويربحكم يا رب العالمين.
1: الله حييك.
2: الاخ اللي طلب تخفيض سعر الكهرباء بحب اقول لك اذا هاض برن لك.
1: ايوه انا بدي اشكرك. اذا هذاك برن لك واذا هاض كلاهما جائز. يعني مع موجة الحر اللي بتضرب المملكة صار تشغيل المكيف يا اخوان قرار في البعض منه يحتاج الى حسابات، خاصة مع ارتفاع فواتير الكهرباء والخوف من الانتقال إلى شريحة أكبر. بعض الناس بيعتمدوا على المروحة فقط، وناس بتشغل المكيف لساعات محدودة، بينما هناك من يحاول التوفيق بين الراحة وتوفير الاستهلاك. يعني بيقول لك حط على 24، ها؟ إذا اشتغل ساعتين شو بيقول لك؟ أنا مش عارف منين جايبينه هاي الفكرة هاي. يا زلمة هو طفى المكيف خليه يرتاح. من هو قال لك انه يعني المكيف اذا طفيناه برتاح؟ ها هذا اعرف انه زلمه شو ماله بده يخفف حاله شوي. اليوم اخواننا اللي على التكاسي والتطبيقات هم بين معادلتين، بده يشغل المكيف عشان راحه للراكب لكنه بنفس الوقت راح يزيد استهلاك الوقود والكهرباء. شوف المعادلة، حتى لو كانت أسبوع الساعة واحد بالطعف شو بقول لك؟ بقول لك يا زلمة كل هالأسبوع مالك؟ بقوله الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا. لكن اتأكد إنه في ناس بتحسبها بالليرة، بطلع وبلف وبشارك الناس، بقود مضافات الناس فرح ولا بترح. اسمع سوالف الناس عن شو بسولفوا، اسمع. اليوم توجه الناس راح على اللي الله بيعطيه مقتدر، بيروح مشغل بيجيب مكيف وبيحاول يجيب المكيف اللي ما بيصرف كهرباء، شو بسموه يا احمد؟ نسيت اسمه. واحد الله بضطر انه ما ياكلها بالانجليزي مره واحده. ايه ترابل بلس انفيرتر، صحيح؟ شكلك باقي تدور عليه انت، صح؟ مبين مبين انك باصي مع السريع. ماشي. اليوم كيف احنا بنقدر نوائم انه احنا ما نفوت بشريحة جديدة تاعت الكهرباء؟ هاي نقطة. ونقطة ثانية، اليوم المكيف ترى بسحب كهرباء اكثر من الايام العادية لانه درجة الحرارة بتكون مرتفعة، فبالتالي المروحة والماتور تبع المكيف بده يعطي جهد أكبر ويبذل جهد أكبر حتى يعطيك الهواء البارد. سؤال اليوم، أنت معتمد على المروحة أكثر ولا بشغل المكيف؟ هاي نقطة، لأنه في ناس كثير ما عنده مكيف يا أحمد. اليوم إذا بدي أقول لك المكيف أصبح رفاهية ولا ضرورة، شو بدك تقول لي؟ طيب إذا بتشغل المكيف كم ساعة بتشغله؟ وعادة على اي درجة بدنا نحطه احنا؟ على 24 زي ما قالوا لنا؟ هاي نقاط. بس في نقطة كثير مهمة وما بعرف اذا اخواننا الان الموظفين هم بفيدون اياها، الحكومة بعدها بتوفر؟ يعني الفوت على المؤسسات الحكومية بعدهم طافين المكيفات وهذا؟ والله العظيم يعني اليوم اذا طفوا مصيبة. لا غير الشباب كلها تروح من الساعة 10 9 ونص 10 كله يجلد مغادرات ويروح. لورنس بيقول لي يا ابو رجوم صباح الخير، بقول لك صباح النور. انا مش مشكلتي المكيف. شو يا شو المشكلة لورنس؟ فاتورة الكهرباء.
3: مساء الخير ابو محمد.
1: صباح الخير يا سيدي.
3: الجو انه اليوم ما فيش صباح، على طول على الظهر على العصر.
1: الله المستعان.
3: خمس الفجر.
1: الله المستعان.
3: على طول اربع العصر.
1: حياك لك. يسعد صباحك. لورنس بيقول لك انا مشكلتي مش بالمكيف. توقع بشو؟ كل المكيفات اللي بالدار، بقول المدام بتشغل كل المكيفات، اي صادق بتطلعها الصالون بتروحها المطبخ شو؟ يلا بعينك الله، ولا تحكي دورك لا تصير تصفر بكره بالفاتوره اخر الشهر.
4: يسعد صباحك ابو محمد. على طاريح الحر والمكيفات، لو تعرف قديش في نصب واحتيال بقصة المكيفات. احكي لك واحد طول بتكون اقل، احكي لك انفيرتر بطلع لا ولا يدخل بالانفيرتر ولا يدخل بالتوفير. بيكذبوا مثلا في منهم البعض، اوكي بيكذب انه مثلا الكمبريسر ياباني، ولا شم ريحة يابان، ما شمها ولا شافها كمان، دبل النحاس. فاسمع لازم اتسلط الموضوع على الشغله هاي
1: اليوم. خلي هالشعب باطل عليك، باطل عليك، باطل عليك. اليوم نسال عن هذا الموضوع كله.
0: يا محمد
1: انا بعرف التصنيع بالاردن ترى، كله كله تركيب.
0: المشكله مش بالصرف،
1: آه.
0: المشكله بالمرض. والله العظيم مرض، يعني اقول لك الي من جوز من لما بلش الصيف وانا مفلوز. والله حلقي الوضع سيء داري، الله يعدي هالفتره على خير. صباح الخير.
1: بالله عليك اليوم لا تروح على الدار وقول الاولاد يا بطفو ترى والله انا مريض.

0: هي البت توفر بال بالمكيف بعد العصر بشويه. وكذا مدفوع والله ذبحنا. افتح افتح الشباك شوف الهويات ولا واحد شال هويات غيره. تعرف ليش؟ لانه قاعد برتاح نفسيا. بقول لك هسه هاي كهرباء قديش تجينا اخر الشهر. بعدين احنا ما شاء الله فواتيرنا شرائح شرائح، يعني غسله واحده ممكن ترفع فاتورتك من 10 ليرات ل 15 غسله. صادق صادق. بقول لي المكيف مثل الصوبه بالشتويه، الطالع شو كله بنود ورا شو بقوله وسكر الباب وراك خلي هالغرفه دافيه. ولا بكرك غير هذا اللي مشغل حاط مكيف ماشي ومشغل المروحه بالمكيف. لويش يعني لويش مشغل المروحه بالمكيف؟ قال والله افضل عشان هالاطفال، عشان الاطفال اذا موسع هالولاد شو بدك تسوي انت والحكومه عليهم. واحد قتيبه، يا قتيبه صباح الخير.
1: صباح الورد والنور. هلا ابو محمد
0: كيفك؟
1: والله بخير نعم وفضل يا غالي.
0: بالسياره؟ انت بالسياره؟
1: بالسياره وصلنا باب الدوام. ها
0: الله يقويك. مشغل المكيف؟
1: والله اكيد، وانا ما بمشي مترين بدون المكيف.
0: هلاك بطلنا نقدر نمشي والله يا زلم. آه. الجو تغير قسما
1: بالله. يا محمد انا مقيم بالكويت، انتوا اللي عندكم دلع.
0: حاضر. ايه والله احنا دلع. آه. بالنسبه لكم. اه والله والله هاي راحت علي
1: دلع. هاي الساعه عندي 8 الى 5 الله وكيلك، درجه الحراره 51.
0: الله لا يخسر. 51.
1: آه 51 والله.
0: الله
1: الله وكيلك.
0: الله يقدركم. آه بعينك الله. بعينك الله. شو
1: الله
0: بتسوي؟
1: ماني. الله ماني. والله بالنسبه للمكيفات انا ركبت واحد بالبد للحجه.
0: أه.
1: عشان يعني انت بتعرف مرضى الضغط والسكر.
0: اه طبيعي
1: ما بتحمل والان ما بتحمل الاجواء.
0: والله يا قتيبه قتيبه الان كمان الجو بالاردن تغير، يعني بطل
1: الجو صعب. صح. آه. انا جيت على المرتين الماضيات جيت اجازتي في شهر 7 كانت.
0: اها.
1: فكل شوي بالنهار بس، لكن بالليل بتعدل. قول الحمد لله رب العالمين.
0: والله امبارح ما عدلت بالليل الحمد لله دايما.
1: وفي ظل اقل ما فيها هون. آه لا ظل ولا مكيف ولا اي شيء مجاوب والله.
0: ورطوبه عندكم؟
1: ورطوبه ورطوبه صحيح. الله يفرجها على امه محمد.
0: فرجها فرجها ربك كريم. الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك.
1: الله
0: يسعد صباحك يا سيدي طول عمرك. هلا اي شو بالكويت ولا شحنه. علاء صباح الخير. يا علاء
2: صباح الورد. ابو محمد كيفك حبيبي؟
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك.
2: الله يحفظك يا رب. كيف الامور؟
0: والله ممتاز الحمد لله.
2: والله بدها مكيف اليوم. بدها
0: بدها مكيف.
2: الله يسعد صباحك يا رب. طبعا بدايه اكيد
0: صباحك
2: يعني احنا من وعي المواطنين انهم يختاروا زي ما بيحكوها اول شيء الافتر سيلز قبل ما يختاروا المكيف، يعني أه. انه يكون الوكيل المعتمد لهذا الجهاز اللي انت بتختاره لبيتك.
0: أه.
2: في بعض الناس حكوا انه انه انه هذا المكيف خلينا نحكي بيبيعونه اياه بدل ما هو يكون 2 طن على اساس انه 1.5 طن. هلا هو في عندنا بيرفورمانس داتا للجهاز عند درجات حراره تصميميه مثلا 35 27 19 بيصمموا الجهاز على هذه درجات الحراره حسب الاشري كود بالاردن المعتمد بالأردن حسب كود التكييف الأردني. طبعاً بهاي الأجواء أكيد الأداء للجهاز بده ينزل بعد 35 بتصير 38 39 أكيد راح ينزل الأداء. فهيك لهيك الناس قاعدين بيحسوا إنه المكيف أداءه بدل ما هو 2 طن صار يعطيهم مثلاً طن وثمانية.
0: على أنت بتشتغل بالمكيفات بالأجهزة الكهربائية؟
2: نعم، نعم.
0: يعني
2: أنا آه. مهندس تكييف وتبريد وتدفئة. نعم.
0: آه ممتاز. طب مهندس علاء خليك معنا خليك معنا خليك معنا.
2: يا
0: هالجو مثل هذا كويس؟
2: نعم.
0: شو أفضل درجة نحطها بالمكيف بحيث إنه آخر الشهر ما نصفرش كثير عشان الفاتورة؟
2: نعم نعم أكيد في كثير من الناس بحطوا درجة الحرارة 16 وأكيد ما راح تجيب درجة الحرارة 16. هلأ 16 هي set point temperature اللي هي درجة الحرارة اللي راح يفصل عندها المكيف، وبالتالي الكمفورت ديزاين كونديشن اللي احنا دائما بنوعي الناس عليه.
0: أه.
2: انه يختاروا درجه الحراره ما بين 23 ل 25 ماكسيمم. صيفا شتاء.
0: بس مهندس 25 بجيب شيء يعني، يعني تلاقيه قاعد بهدل.
2: انت ما راح توصل درجة الحرارة مثلا، انت حاط 16 مثلا، انه والله انه درجة الحرارة 16، هي درجة الحرارة ما بتوصل 16، هي الوسط المحيط بده يوصل ل 16، وبالتالي استهلاك كهرباء اعلى، وبالتالي فاتورة آخر الشهر بتصير فوق 100 زي ما بيحكوها.
0: صحيح.
2: فلا احنا لازم نختار درجة الحرارة من 23 ل 25.
0: أوكي.
2: تمام، اللي هي بيفصل عندها الجهاز، بس تصير درجة الحرارة الوسط المحيط او المراد تكييفه ل 23 او 25، وبالتالي انت بتستهلك كهرباء اعلى، بتستهلك كهرباء اقل، وبالتالي انت بتوفر آخر الشهر فاتورة الكهرباء. وكمان انك تختار حجم المكيف بالشكل الصحيح، يعني غرفة 4 ب 4 بكفيها 1 طن، لكن غرفة مثلا 25 متر مربع ما بكفيها أكيد 1 طن.
0: صحيح.
2: الناس زي ما بحكوا، أنت بتعرف الحال الأيام هاي،
0: والله الحال واحد يا مهندس، والله الحال واحد.
2: فأنت لازم تختار حجم المكيف بما يتناسب مع حجم غرفتك، لأنه ما راح توصل لدرجة الحرارة إذا أنت اختارت على غرفة مثلا مساحتها 25 متر مربع مكيف 1 طن، ما راح يفصل الجهاز، وبالتالي استهلاك كهرباء أعلى.
0: طيب.
2: وأيضا بقلل من عمر الكمبريسر للجهاز.
0: طب مهندس، يعني حتى لو زادت درجة الحرارة أخليه 23 ل 25؟
2: نعم.
0: طيب.
2: على كل الظروف، هلا حسب الاشري كود، حسب الديزاين كونديشن او الكمفورت ديزاين كونديشن، اللي هي الوسط المريح اللي انت بترتاح فيه، على الجداول من 23 ل 25 ديزاين.
0: ما هو هاي الناس اللي بتساله بتقول لك انا بروح بجيب 2 طن، بيعطونيش 2 طن.
2: لا، هلا هي هو 2 طن 2 طن عند درجه حراره 35 27 19 اندور تمبريتشر. فانت لما ترتفع درجه الحراره فوق ال 35 في بيرفورمانس او اداء للجهاز اكيد بدها تنزل كفاته، يعني هذا عند كل الشركات وحده. الاداء عند 35 بيكون 2 طن، عند 38 بينزل طن و8 مثلا، طن و7.
0: يعني المواصفات والمقاييس هي اللي بتحدد، هي اللي بتشوف وهي اللي بتحدد،
2: مش اللي بيحدد البيرفورمانس للجهاز، أداء الجهاز.
0: أداء
2: مثلا
0: الجهاز.
2: في عندي أنا مثلا جداول، هاي الجداول عند درجة حرارة، خلينا نحكي خارجية عشان أوضح أكثر. درجة الحرارة الخارجية لما تكون درجة الحرارة 35، درجة الحرارة الداخلية مثلا 25 27 19، هاي بتكون الأداء المثالي للجهاز إنه يعطيك مثلا 2 طن. أما لما ترتفع درجة الحرارة فوق ال 35 أكيد كفاءة الجهاز بدها تقل، وبالتالي أنت بتصير تشعر أنه أولا مش مكفي الجهاز.
0: صحيح صحيح. طيب وجود المروحة داخل المكيف شو لها دور؟ يعني شو ممكن نستخدمها؟
2: المروحة هي اللي بترجع الهواء على الجهاز، تمام، وبصير في عندك خلينا حين تبادل حراري باللغة العربية، تبادل حراري ما بين الهواء اللي موجود عندك بالغرفة والهواء الراجع على الجهاز، بدخل لك إياه. مثلا أنا في مثلا في عندي درجة الحرارة اللي بتطلع من المكيف من 9 إلى 12، وبالتالي بس يصير في عندك مثلا درجة الحرارة جوا مثلا 30، بتنزلها لل 24 أو 23 اللي أنت حاططها. هاي المروحة هي بتعمل سيركوليشن داخل الغرفة اللي اللي أنت
0: طيب.
2: مراد تكييفها.
0: طيب نشغل المروحة على أي على السرعة على أي سرعة؟
2: هلا يعني أحسن الأمور هي الأوتو، تمام. لكن بهاي الأجواء أنت بدك على الميد، يعني على المتوسط، على 3-4 حسب نوعية المكيف أكيد، يعني.
0: 3-4 مع من 23 ل 25 درجة الحرارة
2: حسب الجوهر، من 23 ل 25 ماكسيمم 25، يعني لا تزيد أكثر، أو خلينا نحكي أقل من 23 لا تحطها، لأنه أكيد رح يطول الجهاز لحتى يفصل. وخصوصا أيضا بعض
0: صحيح.
2: الناس مثلا مساحته مثلا 6 في 6 بحط لها 1.5 طن، فهي بدها أكثر من هذا الإشي، وبالتالي بيطول الجهاز لحتى يفصل، وبالتالي عمر الكمبريسر أقل، كمبريس الجهاز، وأيضا استهلاك بالكهرباء أعلى. فأنت
0: الله.
2: لازم تكون بعين الاعتبار، تأخذ بعين الاعتبار اللي هي الظروف التصميمية، إنك تختار الحجم المناسب للجهاز، وأيضا تضبطه على الكمفورت كونديشن للظروف المحيطة بالجهاز.
0: سؤال أخير، كل طن قديش بده مساحة؟
2: تقريبا بالظروف الممتازة، يعني خلينا نحكي معزل جيد، ما يكون آخر طابق، مش مضرب شمس، من 16 متر مربع ل 17 متر مربع واحد طن.
0: كل 17 متر مربع واحد طن وعليه أقيس يعني مزبوط؟
2: وعليه أقيس، لكن مثلا خلينا

0: عزل، في عندك زجاج، خلينا نحكي دبل جليز، يعني هاي الشروط التصميمية خلينا نحكي كلها انه اخذها بعين الاعتبار لما نحسب اللود كالكوليشن سواء كولينج او هيتينج. هلا اليوم صار الوضع افضل بكثير بظروف
1: الله
0: العزل
1: يجزيك
0: اللي
1: الخير. اي
0: صار
1: والله
0: صرنا ان يشتغلوها جماعة الاسكانات او جماعة
1: صحيح.
0: الفلل المقاولين، عزل بيكون 100%، يعني ما بيحتاج امراض لتكييف عالي. يعني دائما اليوم كل ما عزلت كويس كل ما حصلت على كفاءة أعلى للجهاز
1: الله
0: التكييف.
1: يجزيك الخير يا مهندس، الله يجزيك الخير،
0: حبيبي
1: بارك
0: حبيبي
1: الله
0: يا
1: فيك.
0: حبيبي
1: شكرا شكرا
0: الله
1: مهندس
0: يسعد
1: علاء، شكرا
0: صباحكم. هلا
1: شكرا
0: والله.
1: شكرا شكرا. الله يجزي الخير. اه والله الله يجزي الخير.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب يقول إن طلب تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يشمل إنهاء تهديدها النووي وفتح مضيق هرمز. العراق يقول إنه سيمنع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضيه تجاه دول الجوار. الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على رفات 112 شهيداً تحت الأنقاض. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على الأردن حتى الثلاثاء، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتباراً من الأربعاء.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات و

0: وتطبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
2: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: حتى الكهرباء صارت يعني لناس وناس.
1: ها
0: ذكرت بيت شعر أقول لكم: الماء والطيب والوجه الحسن والخضرة، ولنا حنا الظما والجوع والحر وغلى الكهرباء وجيفة نعورة. أسعد الله صباحكم
1: لك الخير جميعا. كله إن شاء الله، إن شاء الله لك الخير كله، إن شاء الله لك الخير كله يا رب. إلك ولك كل
2: أبو رجول اسمعنا وبشوف
1: صباح الورد.
2: هذا اللي بدي يوفر كهرباء يقول لك مراعاة مراعاة، مع ما عندوش مكيف. أنا مراعاة معه بديش أشغل مكيف السنة هاي.
3: صباح الخير أستاذ عامر، صباح الخير للقناة الرائعة الجميلة.
1: صباحك سيدي.
3: صباح الخير للكادر الجميل اللي معك. صباح الخير للأردن الجميل. الجو هذا طبيعي أصلا في سوريا بالمناطق الشمالية الشرقية من بداية شهر 6 لحتى بداية شهر 9 تكون الشمس بهذه الوضعية وبهذا الطريقة، والناس متكيفة مع هذه الأجواء ومع قطاع الكهرباء كمان. الله يسعد صباحكم جميعا.
1: يسعد صباحك يا رب العالمين. معانا الدكتور أيوب أبو دي، هو رئيس، لا مش الدكتور أيوب، معانا مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد الخطاب. صباح الخير يا سيدي.
4: صباح الخير لكم وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين، حياك الله.
1: والله يا أخوي يعني الواحد بطل بس يحكي معكم بالشتوية، اليوم الصيف أنا بشوف أنه حر الجو أصعب من بروته، مزبوط؟
4: طبعا أكيد، يعني كل فصل فيه له ميزاته وفيه له ظواهره المناخية، وبالتالي أكيد يعني أنتوا في إذاعة حين دائما بتتابعوا كل شغلة، خاصة بالطقس أنا بلاحظ، وهذا إحنا يعني أنتوا شركاء رئيسيين لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية. نعم. ومع التقلبات اللي بتصير أكيد لازم حتى المواطنين بكل التطورات والتغيرات اللي بتحدث بالطقس.
1: والله يا سيدي، لانه والله الشمس العاليه يعني ما بعرف قديش تاثيرها اليوم على عمال الوطن اذا ظلوا يشتغلوا برا، قديش تاثيرها اليوم على السائقين بالسيارات، وقديش اليوم التاثير على سيارات الكهرباء على وجه الخصوص.
4: نعم.
1: فاول شيء بدنا نعرفه منك انه حاله الطقس خلال هذا الاسبوع، الى متى ذروه الشمس الحر؟
4: يعني احنا بنعرف انه هذه هي بتعتبر اول كتله هوائيه حاره مأثره على المملكه، واثرت على المملكه خلال هذا الصيف.
1: نعم.
4: يعني شفنا شهر تموز الحمد لله كان درجات حراره ضمن الوضع الطبيعي والصيف الطبيعي اللي عندنا في الاردن.
1: صحيح.
4: لكن مع بدايه شفنا تاثير هاي الكتله على المملكه، بلش من يوم بشكل تدريجي من يوم الخميس ومستمر الجمعه والسبت، واليوم الاحد راح تظل تأثير هاي الكتلة الهوائية الحارة على المملكة. وبالتالي الأجواء الحارة إذا الحارة جدا مستمرة بتأثيرها، لكن متوقع تبدأ تدريجيا بشكل طفيف تنخفض الحرارة اعتبارا من بكرة الاثنين والثلاثة، لكن بشكل طفيف، لكن بظل الجو حار. أما إنها تعود إلى معدلات الطبيعية فمتوقع أنه يوم الأربعاء والخميس تكون قد عادت إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.
1: طيب إحنا منعيش اليوم مجرد صيف حار أم أننا دخلنا مرحلة مناخية جديدة في الأردن؟
4: لا طبعا، يعني الجو لحد الآن إحنا ما بنقدر نقول، يعني شفنا شهر تموز أخي عامر.
1: نعم.
4: وشهر آب بشكل عام، يعني بعد هاي الكتلة راح تعود درجات الحرارة لمعدلاتها، يعني راح نشوف نهاية الأسبوع هذا يعني من يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت واللي وراء.
1: نعم.
4: راح تكون درجات حرارة ضمن المعدل الطبيعي. إحنا بنعرف إنه شهر آب هو أحمى شهر عندنا في الأردن.
1: صحيح.
4: معدل الحرارة مثلا بعمان على سبيل المثال معدلها الطبيعي الصيف الطبيعي، يعني لما نقول معدل يعني المأخوذ على الفترات الزمنية الطويلة 33.
1: نعم.
4: فإذا سجلت عمان 33 هذا الصيف عندنا. احنا امبارح شفنا حراره وصلت 39 بعمان، يعني مثلا، واليوم متوقع ان 39 40 تصل لعمان الحراره، فبالتالي اكيد ارتفعت فوق معدلاتها الطبيعيه.
1: طيب اذا عمان 40
4: شوي شوي تتراجع.
1: ماشي. اذا عمان 40 معناته المناطق الغور قديش
4: وصلت امبارح؟ اعلى حراره سجلت في منطقة دير مش دير على اللهم صل على سيدنا محمد
1: سيدنا محمد
4: 45 درجة مئوية اللي هي
1: بالأغوار
4: في وصلت في منطقة الغور اللي هي منطقة الباقورة ووادي الريان وغور الصافي. هاي المناطق
1: 45 وصلت.
4: أعلى حرارة كانت في الأزرق.
1: الأزرق
4: تجرت 45.1 عشر، يعني 45 وعشر في الأزرق، بينما مناطق الغور وصلت 44.5 درجة.
1: بس سؤالي اليوم لما نقول 45.1 هاي الملموسة ولا هي بالأصل هاي أعلى؟
4: لا هاي درجة الحرارة أخي عامر، تعرف احنا بنقيس حرارة الهواء على ارتفاع المترين، يعني في منطقة الظل ما بنحط الموازين بالشمس يعني.
1: اها منطقة
4: انت بدك تقيس حرارة الهواء اللي بلامس جسم الإنسان واللي مؤثر.
1: لكن
4: اكيد مش انك انت واقف في الشمس وقاعد وتحت الشمس يعني طبعا صحيح. مش منطقي يعني علي مش انت بدك احنا شو هو الهواء اللي بلمس جسمك وبأثر عليك اللي هو احنا بنقيس حرارة الهواء، هذا اللي بنقيس
1: يا سيدي. بارك الله فيك.
4: 45.1 هي حرارة الهواء على ارتفاع المترين المناسب لجسم الإنسان اللي يتم طرحها. طبعا غير هيك أكيد بالشمس تختلف الحرارة.
1: صحيح صحيح، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لمدير إدارة الأرصاد الجوية
4: الأستاذ. قبل ما تختم
1: أخي طبعا تفضل.
4: جدا يعني إحنا
1: طبعا
4: يعني
1: تفضل.
4: هيك حالات كتب هوائية حارة مهمة جدا نحن الإخوة المواطنين ينتبهوا إنه عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة.
1: أي ساعة بالله أكثر أشعة الشمس أي ساعة بتكون يعني خصوصا يعني للعاملين؟
4: عادة بتكون هي بتكون عادة الفترة اللي هي تسجل درجة الحرارة من الساعة 12 للساعة 4، هاي الفترة اللي هي فترة أكثر تعرض، أكثر بتكون فيها حرارة الشمس عالية بين 12 والأربعة. وطبعا برضو كمان إحنا بننبه من ايضا عدم ترك الاطفال بالمركبات المغلقه، واحنا كثير
1: نتذكر
4: نسمع حوادث كثير هيك شغلات، يعني بيصير اختناق نتيجه ارتفاع درجه الحراره، بترتفع كثير داخل السياره بشكل اكبر بكثير من الخارج، يعني بما يعادل 15 ل 20 درجه مئويه اعلى من برا، وبالتالي هذا بيصير بخفض الاكسجين داخل السياره، ممكن يصير اختناق. ليش نترك الاطفال؟ ننتبه عدم ولو لحظات إذا نترك الطفل بداخل مركبة مغلقة. أيضا
1: نعم.
4: ننتبه بعدم رمي أعقاب السجائر في أماكن خارجية.
1: صحيح.
4: نتناول السوائل وبالذات المي بشكل متكرر حتى نعوض النقصان. هاي يعني أهم النصائح.
1: الله يجزيك الخير.
4: النصائح إحنا والتمييزات، وفي طبعا على صفحة الأرصاد الجوية بعض النصائح والتمييز ما بين الإجهاد الحراري وبين ضربة الشمس.
1: الآن سيدي الآن
4: على هاي الأمور كلها.
1: أبشر أبشر أبشر.
4: التواصل الاجتماعي إلى إدارة الأرصاد الجوية.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك مدير إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ رائد رافد الخطاب، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. معنا الدكتور أيوب أبو دير رئيس جمعية حفظ الطاقة. صباح الخير دكتور أيوب.
5: صباح الخيرات والبركات.
1: طمنا عنك، كيف أخبارك؟
5: والله بهالشوب تمام، شو بدنا أحسن من هيك يعني، بلاد ما متعودة على هالشوب. أنا عارف ليش عاملين منها قصة.
1: إحنا مش عاملين قصة أبدا، بس أنت لو تسألني ليش إحنا عاملين قصة بجاوبك.
5: تفضل.
1: عشان فاتورة الكهرباء.
5: لا صحيح معك حق.
1: ما بلتم مزبوط
5: جيد، بس أنا بدي الناس تعرف
1: لأنه شرائح صارت. نعم. تفضل.
5: أنا بدي الناس تعرف إنه هذا تكسب بلادنا. يعني أنا كنت بإسبانيا الأسبوع الماضي 39 درجة الحرارة ورطوبة النسبية 60 وحرارة الشمس بتضلها تصل فيه لغاية الساعة 9 بالليل. تقدرش تطلع من البيت. فإحنا أولا في نعيم هون، ثانيا
1: الحمد لله.
5: النقاشات اللي أنا سمعتها اليوم جدا ممتازة الحقيقة من كل الأطراف، من المهندس، من قبل شوي ضيفك.
1: نعم.
5: يعني إشي مهم جدا، لكن أنا تعليقي الوحيد إنه المهم البيت يكون معزول عزل جيد، يعني درجة الحرارة وقدرة المكيف ترتبط ارتباط وثيق بالكواليتي نوعية البيت وعزل البيت وسماكة الجدران زي ما أنت تفضلت عن حيطان الدكة.
1: ما أنا بدي أسألك وهذا السؤال اللي كنت أطرحه اليوم، الشقق التجارية هل هي معزولة بالشكل الصحيح؟
5: شوف احنا بالجمعية عملنا دراسات على الأبنية الأردنية.
1: ممتاز.
5: أغلب هاي الأبنية لا ينسجم ولا ينطبق على شروط الكودات الأردنية، فأغلب هاي الأبنية عزلها نعم عزلها الحراري لا يصل إلى جزء من متطلبات الكود الاردنيه. فبالتالي اللي بحطوه البلازروت بين سنتي وثلاث سنتي بولسترين وبحط طوب وراه، هذا النظام سيء جدا وما بعطي كفاءة حرارية، ولذلك بتلاقي أبنيتنا باردة بالشتاء
1: وحامي بالصيف. اها يعني الموضوع مش مكيف.
5: نعم.
1: الموضوع مش مكيف، الموضوع عزل.
5: أبداً. الموضوع نوعية البيت، يعني في أبنية خضراء، في أسماء، يعني في عمارة أبنية الكمالية مثلا، عندك بناء عقل في أبو نصير، إذا بتعمل جوجل وأنت أبو الجوجل بتشوف إنه هاي الأبنية معزولة حراريا حتى تدفئ ما فيها، يعني بتدفي نفسها بنفسها من خلال الناس الموجودين فيها أو أقل تدفئة ممكنة. وأيضا بالصيف نفس الشيء، زي البيوت القديمة زي ما أنت تفضل،
1: صحيح،
5: كيف تقبل على عليها باردة من أحلى ما يمكن.
1: صحيح،
5: الحضارات القديمة كانت تعمل ثلج في الصحراء زي في منطقة الجزيرة.
1: سيد أنا أقول أنا بعكسها بين داري اللي هون وداره اللي بالصريح، يعني دكة تقعد فيها بالشتاء دافية وبالصيف باردة.
5: سيدي بعتمد على عدة عوامل، أولا سماكة الجدار، نوعية الجدار، الشبابيك، الاتجاهات، الشمس تدخله ما بتدخله، مضلة للبيت مش مضلة للبيت، وأيضا عدد الناس في البيت، عدم المؤاخذة، لما يكونوا 6-7 أشخاص في غرفة يعني 2 طن ما بكفيهم تبريد، لأنه الشخص ببث حرارة، كل شخص أنا وإنت لما نقعد كل واحد ببث حرارة، بشع كأنه مشع حراري. فلاحظ أنت بالقاعات الكبيرة صعب تبريدها لأنه في ناس كتير.
1: صحيح،
5: فبعتمد زي ما قلنا على حالة البيت، على الشخص أو الأشخاص وعلى اللباس.
1: طيب،
5: يعني إحنا عملنا دراسات على دوائر حكومية بتلاقيه ضاوي الكونديشن وفاتح الشباك، قل له يا أستاذ، قال لا بدي أخذ هواء فريش، قلنا يا عمي ما بصير، هذا هدر للطاقة. فبالتالي أيضا بدنا نستوعب أنه بيتنا بالصيف لازم نقويه بالليل، مش نضلنا مسكرينه، لما يجي نسمة هواء نفتح الشبابيك، نهوي البيت، الساعة 10 الصبح نسكر الشبابيك وأضوي حضرتك الكندش.
1: أها طيب دكتور، سؤال المراوح بتجيب فائدة هالأيام ولا لا؟
5: طبعا بتجيب فائدة، المراوح أصلا تأخذ علامات في تقييم الأبنية الخضراء، تأخذ علامتين على
1: لا أنا بحكي عن الأبنيتنا المعتادة مش الخضراء.
5: الأبنية المعتادة المروحة بتلطف درجة الحرارة على الأقل درجتين، يعني إذا أنت بتنزعج عند درجة حرارة 28-29 المروحة بتحل لك المشكلة
1: درجتين.
5: نعم طبعا، ولا كيف كنا أصلا نرطب البيوت بالزمانات، يشطفوا البلاط بالمية، هذا أيضا بيساعد وبلطف الجو. فهاي العادات كلها مفيدة، يعني احنا لازم نرجع للتكتيك القديم. طبعا احنا مستغنيش على التكنولوجيا المعاصرة. بس انا إلي كلام على اذا بتسمح لي احكي.
1: تفضل. طبعا
5: نعم، بالنسبة للأجهزة كمان الكونديشنات او التكييف، مهم جدا اول شيء تتطلع لنوع الجهاز، في الانفيرترز هذول بوفروا طاقة بكمية هائلة جدا، يعني اللي عنده جهاز قديم أنا نصيحتي وأنا مسؤول عن كلامي إنه يبدل جهازه، بيسترد ثمنه خلال سنتين، بصيفين بيسترد ثمنه وبعدين بربح مدى الحياة. فأهم شيء الجهاز يكون جديد وإنفيرتر. ثانيا صيانته مستمرة، فلاتر تنظفها من الغبرة، بلادنا مغبرة كثير، هذا بنزل من كفاءة الجهاز. طبعا نوعه مهم، قدرته مهمة وصيانته مهمة. الآن درجة الحرارة حكى عنها المهندس في البداية كلام جميل، إنه أنا ما أرفع أوطي درجة الحرارة كثير، يعني 16-17-18 حرام. فبالتالي يعني 20-23 درجة مناسبة. وللعلم كل درجة أنت بتخفضها بالصيف بتزيد فاتورتك 7%، كل درجة.
1: لحظة يعني كل درجة تحت ال 24،
5: اي درجة طبعا في تفاوت في النسب، لكن لنفترض انت حاط التبريد على 22،
1: اوكي،
5: نزلته ل 21 بتزيد فاتورتك 7% من 5-10%.
1: والله نسبة هيا دكتور، نسبة
5: بتزيد 15%. انا كتبت كتاب عن هذا الموضوع ونشرته وزارة الثقافة، اسمه ترشيد الطاقة في الأبنية.
1: يعني اليوم احنا لما نحطها 21 تقريبا احنا بندفع ربع 25% بتزيد الفاتورة.
5: انت كل ما خفضت درجة الحرارة كل ما صرفت كهرباء اكثر.
1: على اي درجة يعني 24 مناسبة؟
5: انا مناسبة، بس في بيوت مش معزولة مخلوقة، ولو تحطها على 14 ما بتبرد. ليش بقول لك أنا حالة البيت مهمة؟ لأنه الجدران بتشح حرارة. شوف أنت الطوابق الأخيرة مش كل الناس تنام على السطوح من زمنها،
1: صحيح؟
5: ليش؟ لأنه الجدران بالنهار بتمتص الحرارة وبتصير تشع، بتصير كل الجدران والسطح يشع عليك حرارة. فلازم أنت يا تهرب من البيت يا تهوي البيت.
1: يعني كل درجة أنت بتخفضها بالمكيف ترتفع عليك الفاتورة 7%.
5: معلوم. معلوم. فكل ما أنت لطفت من جو البيت كل ما خفضت الفاتورة. يعني من الساعة أول ما تحس الهواء بلش يبورد، يعني ارتفع عن درجة حرارة البيت جوا، تفتح الشبابيك تعمل مجاري هواء حتى البيت يتغير هواء ويبورد. أنا بالزمنات
1: بس درجة الحرارة مرتفعة اليوم من الواحدة للساعة 4 نار، يعني بدك تفوت هواء راح يفوت عليك نار.
5: هو على 6.
1: لازم هوي بس مش مشكلة أي ساعة.
5: لازم يكون الحرارة برا ألطف من جوا. يعني لاحظ أنت أيضا الاتجاهات زي ما حكى الأستاذ اللي حكيت معاه قبل شوي، إنه هم بأخذوا درجة الحرارة في الظل. طبعا بأخذوا درجة الحرارة في الظل على ارتفاع مترين. الآن أنت عندك وجهات شمالية دائما بتكون باردة لأنه ما بتضرب فيها الشمس،
1: صحيح؟
5: فدائما هوي من الواجهات الشمالية، تفتح الشبابيك تعطيها نفس من واجهة تانية، بصير هو البارد يسكن. مش بفتح شبابيك الجنوبي أو الغربي، نار تغلي غلي. بيكون يغلي غلي،
1: صحيح؟
5: الحيطان بتغلي غلي. هو قال لك حرارة الظل 40، معناته أنا جايتها حرارة الحجر والبطون من برا بتوصل 70 درجة. سبعين درجة. ليش بقول لك بالدول الخليج بتجلي بيضة على السيارة؟
1: صحيح صحيح
5: بتكون
1: صحيح.
5: لهيب بتكون لهيب. فبالتالي بدك أنت تكون ذكي، تختار الواجهات اللي فيها الهواء البارد وتسحبها. زي بالعجبة مثلا، عجبة نار. كان عندي أنا شقة بالعجبة، عند شباك صغير بطل على جبال الواجهة الشمالية، تفتحه يا سلام، هو من أجمل ما يمكن. فانت بدك تعرف الهواء البارد. طيب من سؤال. بيجي في
1: سؤال
5: نعم.
1: لما واحد يقول اطفئ المكيف خليه يرتاح، الى اي حد هاي المقوله دقيقه ولا بس بده يخفف عن حاله؟
5: لا طبعا لانه له عمر تشغيل السياره، مش 100,000 200,000 مليون.
1: لا انا بقصد باليوم، احنا قاعدين الان شغلنا المكيف ساعتين ثلاث ساعات زمن، بيجي واحد بيقول لك زي ما اطفئ المكيف خليه يرتاح.
5: طيب سيدي، انت بدل ما تطفي المكيف بتوطي، ترفع درجة حرارته وبتطفي لحاله. يعني انت لما تحطه على 20 وحطه على 20
1: ارفعه 23 بيطفي، صحيح؟
5: شغال، حط 23 بس هو لحاله يطفي ويشتغل، يطفي ويشتغل.
1: بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك يا دكتور. شكرا جزيلا للدكتور ايوب ابو دير رئيس جمعية حفظ الطاقة. شكرا شكرا شكرا لك. شكرا شكرا. بس قال معلومة مهمة الدكتور، المعلومة اللي قالها، بقول لك احنا رحنا كشفنا على الأبنية في الأردن، كويس؟ أغلب الأبنية لا تنطبق مع الكود الأردني، العزل لا يصل إلى جزء من الموجود في الكود الأردني. بقولك البوليستر هذا اللي بحطوه زائد الطوب الخفيف، بقولك هذا فكك منه. وهذه أغلب، يعني خصوص ساكنين في المدن، أغلب وضع الشقق. ولما نقول له تبعي العقارات إذا عطست بدار إيجاري بقول يرحمكم الله، بقولك لا مش لهالدرجة، أي لهالدرجتين يا زلمة رد علي. طيب اليوم مع انتشار سيارات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، بدنا نسأل المهندس محمد أبو حمد الرئيس التنفيذي لشركة أوتوسكور. صباح الخير مهندس.
6: أهلا، صباح النور أخ عامر، كيف حالك؟
1: يسلمك مهندس. بدنا إحنا وياك نصير كل فترة لو نقدم نصيحة لهالناس، شو رأيك؟
6: أكيد طبعا،
1: بالميكانيك، بالسيارات، بالأجواء، بكل شيء. والله يعني هذا ما ينفع الناس طبعاً. مهندس، درجات الحرارة وسيارات الكهرباء،
6: نعم،
1: خصوصا إخواننا اللي بيشتغلوا على التطبيقات، إلى أي حد تؤثر درجات الحرارة على ميكانيك، خلينا نقول، أو على طاقة، أو على بطارية، أو على عطاء سيارات الكهرباء؟
6: تمام. هلا بخصوص السيارات الكهربائية، زي ما انت حكيت، اغلب الناس اليوم اللي شارين السيارة لغايات العمل عليها زي سيارات التوصيل، اغلبهم بيستخدم الشحن السريع. تعرف لانه لما يخلص مشواره دائما بده يشحن السيارة بشكل سريع. فالنصيحة للي بيشحن سريع في الجو في درجات الحرارة المرتفعة، دائما يحاول انه لما يجي بده يشحن السياره مثلا وصل من مشواره ما يحطه على الشحن مباشره، يستنى على السياره ربع ساعه نص ساعه، خلي حراره البطاريه تنزل بعدين يشحنها. يحاول دائما ما يشحن للمية بالمية بالصيف. يعني دائما احنا نصيحتنا بالصيف او غير صيف، طبعا مش الحكي للتهويل من الصيف، بالعكس السيارات مصممه للتعامل مع مختلف درجات الحراره.
1: ممتاز.
6: ولكن دائما ما نشحن السياره ل 100% بالسيارات الكهربائيه حتى ما يصير في حراره مرتفعه داخل الخلايا بسبب التفاعل الكيميائي. طبعا زي ما حكى الاخ اللي كان بيحكي من شوي ان حراره الشارع، لان البطاريه بتكون موجوده اسفل للسياره، فممكن تكون السياره صافه بالشارع حرارة الجو ممكن تكون 35-40، ولكن حرارة جسم البطارية توصل 70-80. فإحنا حتى نتجنب أي تفاعل كيميائي أو ارتفاع في درجات الحرارة ننصح بعدم شحن السيارة لمية بالمية إلا في الحالات الطارئة. هاي واحدة من أهم النصائح.
1: يعني ما نشحن على الشحن السريع وما نشحن 100%.
6: نخفف الشحن السريع قدر الإمكان. الشحن المنزلي أو الشحن البطيء هو الخيار الأفضل للسيارة بشكل عام وخصوصا بالصيف.
1: طيب مهندس، قديش إذا الواحد اليوم بده يشغل المكيف بده يرفع المكيف مش كالمعتاد خصوصا بسيارات الكهرباء؟
6: نعم.
1: قديش بتصرف من شحن الكهرباء فتحة المكيف بالسيارات؟
6: تمام. هلا السيارات الكهربائية والسيارات الهايبرد أغلبهم الكمبرسر اللي هو التكييف بيعتمد على الكهرباء بالكامل، على البطارية. طبعا بيعتمد اليوم على حسب شو درجة الحرارة اللي احنا حاطينها داخل المكيف وكيف شغلناه. يعني إذا أنا شغلته كانت سيارتي بالكراج الصبح وكانت سيارة في مكان مظلل وشغلت المكيف ما راح يكون استهلاك كبير لأنه درجة حرارة الغرفة باردة شوي. بينما إذا أنا دائما مشغله على أقل درجة حرارة ممكن يصير السحب بيزيد من سحب البطارية بوصل من 20-25% بيزيد أو بيقلل من المدى المطلوب للسيارة. يعني إذا مثلا السيارة تمشي 400 كيلو، بعمل حساب إنه مع تشغيل المكيف بالصيف راح تعطيني السيارة تقريبا 300 كيلو.
1: أها. طيب سؤال أخير معلش، اليوم إخواننا سائقي التطبيقات ولا التاكسي اللي بيشتغلوا على سيارات الكهرباء، تنصحهم بساعة محددة إذا بيقدر يصف سيارته ويرتاح يصفها؟
6: يعني شوف بشكل عام مثلا أنت شوف نماذج ناجحة بالخليج، يعني الخليج بشكل عام تعرف
1: بياخذ
6: إجازة اليوم صح. من الساعة 12 للساعة 3 دائما في وقت الظهيرة
1: صحيح.
6: بشكل عام بيكون في راحة، ممكن شوي حياتهم مختلفة هناك، يعني أغلب حتى المحلات بتسكر بهذا الوقت
1: والأيدي العاملة صحيح.
6: والأيدي صحيح، خصوصا بتعرف انت عشان الحراره بتوصل درجه حراره عاليه، فصار عندهم قانون ممنوع العمل في وقت الظهيره، فدائما الراحه في وقت الظهيره مهمه. هلا بخصوص النصائح بشكل عام لكل الناس كل حدا دائما احنا بننصحه دائما يحاول يصب سيارته في مكان مظلل او داخل يعني كراج قدر الامكان. دائما يحاول ينفس شبابيك السياره، يعني لما يصب سياره بالجو الحامي مثلا ما يكون فيها علبه عطور، ما يكون فيها علبه مزيل عرق معرضه للشمس ممكن سمح الله تنفجر. دائما يخلي فيه نفس بالشبابيك تقريبا سنتي على الداير. زي ما شفنا مدير ترخيص السير حكى من كم يوم عن إن الأردن مسموح في تضليل السيارة بنسبة 50%.
1: صحيح.
6: فمثلا إحنا بننصح لما بدنا نضلل السيارة نختار تضليل طارد للحرارة وليس بس لون. تعرف أنت في جيلاتين بحطوه ناس بس عشان يعطيك لون.
1: صحيح صحيح.
6: فعلا تضليل حرارة
1: ذو جودة عالية. قالوا عنه.
6: نعم بيمنع دخول الحرارة وبيعكس الحرارة وبيكسر للشعاع. فدائما التضليل كونه عندنا مسموح فصار لازم نستخدم تضليل جودة عالية نضلل السيارة بشكل كامل. طبعا نحكي احنا في السيارات الكهربائية والسيارات الهايبرد كونها منتشرة كثير، حتى الحديث الناس بتفكرها سيارات كهربائية، ولكن الأردن بآخر تقريبا من شهر 11 لليوم اغلب السيارات اللي عم تباع هي سيارات هجينه او سيارات اسمها بلاج ان
1: صحيح.
6: فيها بطاريه وفيها محرك بنزين، ففي هاي السيارات لازم نهتم بسائل التبريد، نلتزم جداول الصيانه الموجوده فيها السياره فلاتر نتاكد دائما باستبدالهم. نتاكد من ضغط الاطارات بالجو البارد صباحا، يعني نتاكد من ضغط الاطارات طبيعي، انه ممكن انت تشوف الاطار بس تمشي بالسيارة ويكون حرارة الاسفلت عالية بيزيد ضغط الهواء جوه، فلازم نتأكد منه بشكل دوري. إذا كنا شارين سيارة مستعملة أو سيارة تعرضت لحادث، ودائما مثلا نحكي السيارة تعرضت لحادث أمامي وصار فيها الضربة وسط الروديترات وسط المنطقة الأمامية، ما بنعرف كيف تصلحت السيارة، فلازم دائما عند الصيف نتأكد أنه السيارة اللي إحنا راكبينها إذا كانت مستعملة أو مضروبة إنها تصلحت بشكل صحيح حتى ما يصير معنا مشاكل بالجو الحامي.
1: بارك الله فيك يا مهندس محمد أبو حمد الرئيس التنفيذي لأوتوسكور، شكرا لك. شكرا يا مهندس. شكرا. الله يكرمك وبارك فيك. معي الدكتور ركان صليحات ومدير دائرة خدمات المدينة في أمانة عمان. صباح الخير دكتور ركان.
7: صباح الخير والله يعطيك العافية.
1: طمنا عنك سيدي، شو أخبارك؟
7: نحمد الله.
1: سيدي سؤال، في مثل هاي الأجواء الحامية هل يعطى عمال الوطن وقت الظهيرة من 12 للثلاث مثلا ساعة محددة أنه بعدم الخروج إلى أشعة الشمس والاستمرار في العمل هاي الساعة ولا لا؟
7: نعم صحيح، نهجت أمانة عمان ضمن سياساتها بالحفاظ على السلامة العامة للعمال وعدم تعرضهم لأي مخاطر وجعل السلامة العامل أولوية لا يتم التهاون فيها.
1: نعم.
7: تزامن مع موجة الحر التي تمر على المنطقة ارتأت أمانة عمان على وقف أي أعمال تعرض العمال لأشعة الشمس حرصا على سلامتهم، بالإضافة إلى ارتداء واقيات الشمس.
1: أي ساعة بالله سيدي أي ساعة تقريبا الأعمال اللي بتعرضهم لأشعة الشمس المباشر اللي بتكون أكثر شيء ذروتها يعني؟
7: يعني من 12 لغاية الساعة الرابعة عصرا،
1: يعني من 12 للأربعة
7: إيقاف الأعمال. خلال فترة الذروة.
1: إيقاف الأعمال من 12 للأربعة.
7: نعم، وتأمينهم بالمياه وارتداء واقيات الشمس.
1: هذا للأمانة فقط ولا كمان البلديات بتشتغل عليه؟
7: نعم، هو ضمن دكتور منهج كامل.
1: ضمن منهج كامل.
7: نعم.
1: يا سيدي بارك الله فيك، شكرا جزيلا للدكتور ركان صليحات مدير دائرة خدمات المدينة في أمانة عمان. طب والله كويسة هي. هي كويسة، يعني عمال الوطن بقول لك من 12 للثلاث أو أي عامل الأصل إنه يوقف أعماله في هذه الساعات الثلاث، والله مهمة يعني. خلينا بس الاتصال الأخير حتى نكون احنا الحلقة كاملة متكاملة. معلش، معانا ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن الأستاذ حاتم الزعبي. صباح الخير أستاذ حاتم.
8: صباح النور. هلا خامس،
1: والله كنت تحكي معك قبل أسبوعين أقول لك شكله ما في حركة على المكيفات.
8: صحيح،
1: ما في صح؟
8: يعني هو الحركة بصراحة ضعيفة مقارنة بالأعلام السابقة على على على, على كل القطاعات يعني حقيقة، لكن احنا دائما
1: نعم
8: نتأمل بموجات الحر خاصة في هاي الأشهر بالذات ان يكون في حركة خلينا نسميها غير اعتيادية، يعني دائما بيشهدها سوق الكهرباء وسوق المكيفات تحديدا. السنة هاي مقارنة بالعام الماضي واللي قبله يعني مشان نكون صادقين مش بنفس المستوى المطلوب. أو
1: إحنا كم مكيف بالسنة بالمعتاد بنبيع بالصيف تقريبا؟
8: هلا هلا أنت بتأخذ تقريبي على مدار السنة، على مدار السنة
1: على مدار السنة صيف إشتا صحيح،
8: يعني من 150 ل 170 ألف مكيف.
1: من 150 ل 170 ألف. طيب اليوم الطلب على المكيف ولا المروحة في الأسواق الأردنية؟
8: الآن الطلب هو متوازي بصراحة، يعني هو طلب المروحة والمكيفات متوازيات مع بعض. بطل الآن المواطن الأردني يختار يعني الدقة إنه والله في يوم الحر بدي أروح أركب مكيف. أخوي عامر، إحنا في السنوات السابقة كان يوم تيجي موجة مثل هاي الموجة تلاقي إذا بدك تروح تركب مكيف ينطيك الفني أو الشركة تنطيك أسبوع أو 10 أيام لا يلحقك دور.
1: اليوم
8: اليوم بتروح على أي شركة أو على أي محل بتطلب مكيف
1: بعد ساعتين بيركبه،
8: بعد ساعتين بيركبه لك.
1: صحيح صحيح. طيب صحيح. اليوم لما يجي المواطن بيختار جهاز سعره مناسب ولا بيختار جهاز استهلاكه أقل انفيرتر؟
8: والله هو بأمانة المواطن الآن بيسأل أكثر شيء عن السعر، يعني
1: سعر.
8: يعني يعني معظم الزباين اللي ترتاد المحلات اللي في المملكة دائما بتسأل عن السعر وللأسف يعني وليس عن الجودة.
1: وهي المعادلة خطأ صح؟ الأصل إنها تكون الجودة بعدين السعر.
8: لا أخوي عامر، يعني المعروف دائما زي ما بيحكوا في مثل الغالي سعره فيه.
1: صحيح.
8: فدائما دائما البضاعة عالية الجودة هي بتريح المشتري سواء بأمور الصيانة أو حتى بأمور الكباسيتي تاعته، يعني
1: صحيح.
8: وهاي بأمانة. يعني في كثير من الناس بده يشتري الحاجة الرخيصة، بقول لك أنا هاي حاجتي، بس هي فعليا بتلاقيها غالية.
1: أبو هدى بده يشتري مكيف ب 100 ليرة وتطلع عليه الفاتورة ب 100 ليرة، أنا شو استفدت؟
8: ما بستفيدش. بعدين قوة التبريد عنده، قوة التحمل، قوة الأداء، أكيد مش بنفس الجودة.
1: طيب.
8: اللي يفترض فيها يكون تكييف اللي يتماشى مع هذا الجو الحار.
1: طيب سؤال، بتواجهوا شكاوى من مواطنين بعد ما يشتروا المكيفات بيجي بيقول لك يا عم الفاتورة عندي ارتفعت، أو التبريد ضعيف، أو إنه 2 طن، لا يعني بتحسوا إنه مش 2 طن، بتواجهوا مثل هاي الشكاوى؟
8: هلا مشان نحكي بأمانة، يعني في كثير من الشكاوى اللي بتلاقيها جديرة إنه الواحد يهتم بها، لموضوع فاتورة الكهرباء. فاتورة الكهرباء بيقول لك أنا والله ركبت مكيف، الكهرباء عندي زادت مثلا 200% ولا 150% ولا 300%. هلا يوم تسأل عن نوعية الجهاز، شوف، لأنه الجهاز إذا كان الكواليتي تاعته ضمن المعايير والشروط اللي أو التصريحات اللي بيعلن عنها، أتوقع في إنفرترات، مكيفات إنفرترات بالسوق ما بكون هذيك الزيادة الكبيرة على على فاتورة الكهرباء.
1: طيب.
8: بس بأمانة، بأمانة مش هنحكيها بأمانة، يعني هي صح الشكوى بس مش دائمة، مش دائمة، لأنه بتعرف أنت اللي بيشتري الحاجة الرخيصة عفوا يعني تماشيا مع ظروفه الاقتصادية والوضع صحيح. الحالي بجوز بكون تشغيله لفترات قصيرة جدا.
1: صحيح. يعني بيدير أمواله، بقول لك أنا بقدرة أدفع 30 ليرة كهرباء بشغل المكيف على 30 ليرة.
8: بالضبط.
1: طيب اليوم الناس بتشتري كاش ولا اقساط؟
8: هلا معظم المحلات خاصة الموزعين، يعني خلينا نحكي كلهم بيبيعوا يعني بأقساط أو بشيكات آجلة، أما المستهلك هو غالبا ما يبحث عن الأقساط. لكن الأغلبية يعني خلينا نحكي في، خلينا نخط على عمان عاصمتنا الحبيبة، أكيد كاش بوخبو.
1: كاش. طيب ارتفعت أسعار المكيفات مقارنة بالسنة الماضية؟
8: والله أخوي عمر مشان أحكيك بصراحة وشفافية مطلقة، يعني
1: نعم
8: أبدا، أجور الشحن ارتفعت، هي أنت بتعرف كان ينشحن $3,000 اليوم بـ8، وغير تأخير وصول البضاعة والمشاكل اللي احنا بنواجهها مع الموردين. ولكن بأمانة ما ارتفعت وما انعكست على السوق، لأنه في ضعف في الإقبال على الشراء، انت عارف كيف. بعدين في كثير من تجارنا يعني أنا كان في عندي تواصل مع كبار مستوردي الأجهزة، ولك أنا ببيع بضاعتي من تحت العام، أنا بضاعت العام قاعد ببيع مش السنة.
1: أمو إذا ارتفعت أجور الشحن الساعة بده يدوبل، فبقولك حركة ما في، ليش يدوبل؟
8: فبالتالي المخزون كلياته مخزون قديم ونباع على الأسعار القديمة، يعني ارتفاع واضح وملحوظ ما فيه.
1: طيب إذا مواطن إجا بده يشتري مكيف، بدك تنصحه بثلاثة أسئلة، شو بتنصحه بثلاثة أسئلة؟ وهذا سؤال أخير.
8: يعني أول شغلة أنا بأكد على التاجر، على المستهلك عفوا، إذا بده يشتري وبده يسأل التاجر، يسأله عن مصدر هاي البضاعة مصدرها، وعن الكفالة تبعها، يعني الكفالة تكون حقيقية 100%. ويأكد دائما إنه هاي الشركة أو هاي الموردة دائما الخدمة ما بعد البيع متوفرة، والكفالة تكون حقيقية. أهم شيء الكفالة تكون حقيقية.
1: طب كيف بدي أعرف إنه الكفالة حقيقية ولا لا؟
8: هلا يوم تقرأ بفاتورة مثبتة ومروسة ومختومة، هون صار عقد يعني.
1: صحيح.
8: واضح.
1: صحيح.
8: نعم.
1: والمصدر؟
8: المصدر دائما احنا صرنا نعرف مين التاجر، يعني عندنا
1: المصدر تقصد فيه التاجر اللي بيبيع
8: بالضبط.
1: بالضبط.
8: يعني مش يجيك واحد صاحب ورشه ولا كذا بقول لك انا بجيب لك هذا بدك
1: تنوي. طبعا احنا اللي عندنا تجميع مش صناعه محليه.
8: هلا التجميعي طبعا صناعه تجميعيه المكيفات معروف.
1: وكيف تقييمها؟ ممتاز ولا جيد ولا جيد جدا ولا متوسط؟
8: يعني ضمن المستويات اللي مطلوبة. وبقدر المواطن يشتريها بصراحة، يعني بقدر قادر على انه يشتري صناعة محلية، لانه بكون سعرها اكيد مختلف عن اسعار البراندات المختلفة.
1: شكرا جزيلا لحاتم الزعبي ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن. شكرا اخوي. شكرا.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الترحيب بكم قائم. معي عبر الهاتف الناطق باسم شركة الكهرباء المهندس محمد المحارمي. أسعد الله صباحك يا مهندس.
10: صباح الخير، تحياتي إلى كل جميع الإخوة.
1: الله يحييك. أول سؤال، سجلت أرقام قياسية باستهلاك الكهرباء خلال موجة الحر؟ نعم. أثرت على وضع الأحمال الكهربائية؟ نعم. مهندس
10: تفضل. أنا دبت تسمح لي بس يعني قبل هذا السؤال وإحنا رح نجاوبه، بس فضل. أنا أمتي يعني امتدادا لموضوع الحلقة.
1: أنا والله يعني جاي لك عليه. تفضل تفضل. نعم. تفضل مهندس.
10: نعم. شوف، إحنا اليوم أي جهة عاملة لازم يكون يعني لها دور يعني نصائح وتوعية للإخوة المواطنين.
1: صحيح.
10: بالإضافة لا يصل بعملها.
1: نعم.
10: احنا اليوم بشركة الكهرباء الأردنية يعني بظل هاي موجات الحر، وبتعرف انت ذروات الحر وذروات البرد، يكون في دور كبير لشركة الكهرباء.
1: صحيح
10: الأردنية.
1: صحيح.
10: بيكون في حملة توعوية وإرشادية للإخوة المواطنين.
1: ممتاز.
10: انا بدي اشكرك على اللي تفضلت فيه وتفضلوا فيه الضيوف الكرام، لانهم غطوا يعني جميع الجوانب اللي المطلوب تغطيتها، واشرنا بشكل اساسي لجهاز التكييف او المكيف.
1: اها.
10: أنا إذا تسمح لي بس لأكد على النقاط، إحنا دائما بنحكي درجة حرارة المكيف ضبطها على 24 درجة مئوية. استخدام أقل عدد من أجهزة التكييف، تعرف اليوم أخي عامر في بعض البيوت فيها 3 أو 4 مكيفات.
1: صحيح.
10: إذا قدرت أنا يعني أكتفي بتشغيل مكيف واحد، هذا بده ينعكس على كميات الاستهلاك. في النهاية يعني كل ما شغلت أجهزة أكبر، من البديهي والمنطقي بده يزيد يعني كميات
1: الاستهلاك. صحيح.
10: الكهرباء.
1: صحيح.
10: بدي أغلق الغرف كمان، يعني اليوم أنا لما أضبط درجة الحرارة إذا كانت هاي الغرفة مفتوحة على كل البيت، بجوز ما أستفيد من درجة حرارة 24. صحيح. لابد إني يعني أعزل هاي الغرفة بإغلاق الباب، بإغلاق الأباجورات، بأي طريقة حتى أحافظ على هاي البرودة.
1: نعم.
10: والملاحظة كمان أنا بتحكيها عدد ساعات التشغيل. إحنا اليوم حتى لو أخذنا بهاي الملاحظات، أنا إذا بدي أشغل المكيف 24 ساعة ولا 18 ساعة بيختلف عن إنه أنا شغلته بذروة الشوب 5-7-10 ساعات.
1: الأصل شو؟ 5 ساعات يعني اللي هي الوقت اللي من 12 للـ5.
10: أقلل عدد ساعات التشغيل كل ما وفرت استهلاك. الآن بترجع على أنا يعني كيف الأجواء عندي وقديش قدرتي على قبول هاي الأجواء.
1: صحيح.
10: لكن في ساعات المساء أحيانا ممكن تكون الأجواء يعني شوية البراد انطلق ويعني فكت الأجواء، إذا بنبقي على تشغيل المكيف فبده يرجع يشتغل بساعات المساء وبجوز إحنا مش بحاجته. فيعني دائما بدنا ننتبه لهذا الجهاز بالصيف، هو الجهاز الأهم.
1: يعني بمعنى الحديث ما عال من اقتصد، أي ما افتقر من أدار العملية التشغيل بالمكيف.
10: هو أخوي عامر بسموها الاستهلاك الحكيم، يعني بعلم ترشيد الكهرباء بسموا هذا الجانب الاستهلاك الحكيم.
1: الحكيم.
10: إنه أنا بدي أستهلك، أنا جايب هذا الجهاز حتى يعني أستمتع بهاي الرفاهية. لكن مش بالمطلق بدي أنتبه له وأكون حكيم بعدد ساعات تشغيله. طيب. وبدرجة الحرارة وخلافه.
1: معلومة قال لنا إياها الدكتور، كل درجة تنزل بالمكيف بمعنى من 21 لـ20 ترتفع فاتورة الكهرباء 7%، مزبوط؟
10: شوف، هو القياس مش على فاتورة الكهرباء، على استهلاك المكيف، لأن الفاتورة هي مجموعة يعني
1: الاستهلاك. على الاستهلاك. صحيح. على الاستهلاك
10: بيعتمد على كثير أشياء، حجم المكيف وخلافه. لكن أنا بدي أحكي لك اليوم يعني بحكم تخصصي كمهندس كهرباء اليوم. مش
1: ممتاز. ممتاز، بالعكس ممتاز.
10: أنا قرأت عن أبحاث، في شيء بيحكي عن 7% مضبوط، في شيء بيحكي عن 4%، لكن كلها نسب يعني عالية. أنت كمان تحكي عن درجة واحدة، فمعناته أنا لو رفعت درجة الحرارة من 16 لـ24 أنت بتحكي عن
1: ربع درجات. صحيح.
10: فثمانية بدك تضربها، سواء ضربتها بأربعة بسبعة بالمية مهما كان رح تطلع عندك نتيجة كبيرة. هذا بيأيد.
1: نعم.
10: وبيعزز إنه أنا إذا يعني انتبهت لهذه النصائح راح يكون في فرق كبير بالمحفظة قديش استهلك هذا الجهاز.
1: اها طيب اليوم الاحمال كيف وضعها بمهندس؟
10: شوف الاحمال احنا جزء من هذا القطاع، احنا شركه الكهرباء الاردنيه
1: معروف يعني
10: صحيح احنا بنغطي اربع محافظات. الاحمال اللي بتصدر بشكل رسمي بتصدر من الهيئة. شركه الكهرباء من شركه الكهرباء الوطنيه او الهيئه بحكم يعني هي المنظم والمشرع. هاي الاحمال هي اللي بتغطي احمال الاردن بشكل عام، لانه هذا الرقم المتداول. اليوم اذا انا اعطيتك احمال الاربع محافظات بجوز يعني
1: لا، انا بطرح سؤال، هذه الاحمال يعني هل ستنعكس، يعني اذا زادت راح تنعكس على انقطاع في الكهرباء؟ هذا ما قصدته بالسؤال.
10: نعم يا سيدي، هو شوف يعني زيادة الأحمال هذا بيجي يعني بيضع الشبكة تحت يعني جهد أعلى وأدق أعلى.
1: صحيح.
10: لكن كمان أنت في خط موازي لهذه الأحمال اللي هو الاستعداد والجاهزية.
1: صحيح.
10: فاليوم إحنا يعني صحيح هاي الأحمال عالية، لكن يعني سعة الشبكة الكهربائية، وأنا اليوم بحكي عن شبكة التوزيع الخاصة بشبكة الكهرباء الأردنية والخطط اللي رافقت هاي الشبكة استطاعت انها يعني توسع هاي الاحمال وتحملها ممتاز. بدون انقطاعات كبيره الحمد لله.
1: ماشي، بس سؤال اخير من هون لاخر هالاسبوع، معلش ما تقطعوش الكهرباء حتى لو مش دافع، بس لاخر هالاسبوع؟
10: لا شوف هذا موضوع مهم وانا يعني بجوز نحكي فيه باستفاضه، يعني مش راح نحكي فيه.
1: ممتاز.
10: شوف احنا اليوم خدمه الكهرباء هي خدمه حيويه.
1: صحيح.
10: الكهرباء ضروريه صيفا شتاء بردا، هذا بتعي شركه الكهرباء.
1: صحيح.
10: وبعي جميع الموجودين بالقطاع. احنا اليوم يعني في تسهيل للاخوه المواطنين، وانا يعني بدعو جميع الاخوه المواطنين وهم يعني علاقتهم قديمه مع شركه الكهرباء، من لا يستطيع التسديد بامكانه التواصل مع الشركه، راح يجد يعني سبل للتقسيط وللتسهيل
1: في مرونه،
10: خصوصا للاشخاص اللي عليهم يعني تراكمات اشهر طويله يصعب سدادها، راح يلاقي مرونه، لانه الكهرباء يعني انت خدمه حيويه، مش موضوع موجه الحر ثلاث ايام وانا بعدين مش بحاجه الكهرباء. وبرضه هاي دعوه وبشكل صريح للاخوه اللي بيقدروا يسددوا يبادروا بالتسديد حتى يعطوا القدره لشركه الكهرباء انها تتساهل مع الجزء اللي مش قادر يسدد او اللي بده يقسط. فهذا بالعكس موضوع احنا يعني بنطرحه وبنحكيه، وما
1: يعني اي واحد عليه فواتير كهرباء ومش قادر يدفعها وخايف تنقطع منه يتواصل معكم، هناك مرونه
10: شو عندنا برامج تقسيط ميسره، وخصوصا عشان يعني نكون واضحين للاخوه المواطنين ومش كلام عام، خصوصا التراكمات الكبيره اليوم اللي عليه 7-8 أشهر.
1: صحيح.
10: ومبلغ كبير صحيح يصعد يعني يصعد سداده مباشره،
1: مهندس.
10: عشان هيك بكون في ضغط.
1: نعم. عاده احنا بنتهاوش احنا وياكم بشهر 12 تلاقي قيمه الفواتير مرتفعه عاده. مزبوط. طيب اليوم وصلتكم شكاوى اليوم من ارتفاعات كبيره على فاتوره الكهرباء؟
10: يعني شوف يعني بدي احكي لك شيء، الان الذروات دائما يعني هي الفاتوره ترتبط بالاستهلاك، وفي هذه الذروات في ناس بيزيد استهلاكه.
1: صحيح.
10: طبيعي.
1: صحيح.
10: احنا كل شهر لو تيجي عندنا بتشوف انه في ناس زاد استهلاكه وفي ناس نقص او قل استهلاكه. بيرجع ل يعني كيفيه الاستهلاك. انا المعلومه اليوم اللي لازم تكون واضحه للاخوه المواطنين، وبتعرف انت لانه الفواتير تدفع الموجه او تدفع يعني الفواتير بتجي نهايه الشهر او بعد الاستهلاك، فإحنا حتى ما يعني نستهلك بشكل كبير وبعد 10-15 يوم تصدر الفاتورة وتكون مرتفعة، هذا الدور التوعوي اللي قلنا بنعمله احنا سباقا حتى نرشد الإخوة المواطنين لطريقة يعني الاستهلاك الأفضل، حتى ما ترتفع الفاتورة أو وإن ارتفعت ما يكون ارتفاع كبير.
1: يا سيدي بارك الله فيك.
10: اليوم يعني الفاتورة هي استهلاك كهرباء بشكل واضح وقطعي.
1: نعم. شكرا جزيلا ناطق الإعلام باسم شركة الكهرباء المهندس محمد المحارمي. شكرا مهندس محمد. شكرا. ظلش ما غدنا هوش بموجة الحر، بتوقع غطينا كل شيء. مزبوط. تعرف ليش عملنا هاي؟ لأنه اليوم بلشت موجة الحر، خلي الناس تعرف كيف تستخدم سيارات الكهرباء، متى تشحنها متى ما تشحنها، كيف الناس تفكر العداد الكهرباء، قال عداد الكهرباء درجة حرارة الغرفة قديش وين نحطها، ما إلى ذلك من أخبار. امبارح صار بالهاشمية حالات تسمم من كمان مطعم، أنا متأكد من مطاعم، وارتفعت يعني حالات التسمم، وما بعرف إذا درجة الحرارة كان إلها دور أيضا في حالات التسمم اللي صارت، يعني هاي إذا بتلاحظوا هاي الحالات التسمم الثانية اللي صارت خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير. الساعة المايونيز تعرضوا للشمس، لما تطلب دليفري يا أبو المناصير، لما تطلب دليفري وروح له بيجون الساعة وهو محطوط ومضغوط عشان تأكل مايونيز. هاي أمراض بيقولوا. والدكتور استضفناه كان عنده أمراض. بس سؤالي كمان بالزرقة، ليش بالزرقة؟ هاي الحالة الثانية كانت بالزرقة. خلينا نشوف بعد الموجز إذا واحد من الشباب بوزارة الصحة رد علينا وطمنا عن حالاتهم، إن شاء الله يكونوا بأحسن حال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
2: عين. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب يقول إن طلب تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يشمل إنهاء تهديدها النووي وفتح مضيق هرمز. العراق يقول إنه سيمنع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضيه تجاه دول الجوار. الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على رفات 112 شهيدا تحت الأنقاض. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على الأردن حتى الثلاثاء، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل.

0: موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
1: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06 581 45 45. مواكب.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأهلا ومرحبا بكم. وسأبدأ وإياكم باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم، وأذكر في عبر 078-46-31، أو يمكنكم إرسال رسائل نصية وصوتية، وأيضا يمكنكم إرسال إيميل للي بحب الإيميلات. أسعد الله صباحكم مجددا. بسم الله، مين معنا يا شباب؟ الله إذا سمحتوا يا شباب، أكبر قدر ممكن من الإخوان دخلوهم اليوم للمتابعة إذا سمحتوا. فاتن صباح الخير يا فاتن.
1: يسعد صباحك.
0: هلا والله، تفضل يا فاتن.
1: والله أنا بناشد من خلال
0: تفضلي
1: إذاعتكم لإيصال صوتنا إلى رئاسة جامعة الولقاء التطبيقية.
0: أها.
1: كلنا أمل بتغيير موعد حفل طلاب أبنائنا.
0: متى هو الحفل؟
1: الحفل الساعة 10 صباحا.
0: متى؟
1: بتاريخ 12/8.
0: يعني أي يوم يا شباب؟ الأربعاء؟
1: يوم الأربعاء الساعة 10 صباحا بالملعب البلدي.
0: أنت قصدك عشان درجات الحرارة؟
1: طبعا أنا بناشد الأمر إنه عشان درجات الحرارة، إحنا الأهل ما بنستطيع المكوث يعني أكثر من ساعتين وثلاث تحت درجات الحرارة.
0: بس يوم يوم الثلاث الانحسار، يعني الأربعة بده يرجع الجو طبيعي حسب
1: يعني حسب.
0: تكرمي يا فاتن، تكرمي، راح أبعثها. تكرمي تكرمي تكرمي تكرمي،
1: يعني إحنا حنكون إحنا الأهالي بمنطقة مكشوفة بالملعب البلدي، يعني بذروة درجات الحرارة. إحنا ما بناشد كمان إنه الأمر إنه بتعلق بالشباب، كمان يوجد يعني كبار السن.
0: صحيح صحيح، الأهالي يعني الأهالي.
1: قطعنا مسافة مسافات، بدنا نشارك أبنائنا لحظة تخرجهم.
0: البادية مبارك التخرج.
1: الله يبارك فيك.
0: وتكرمي يعني تكرمي يا فاتن.
1: يعني إحنا الأهل سنكون يعني بعرضة لإرهاق شديد وإجهاد حراري. يعني بده يسرق منا فرحة مناسبتنا التخرج أبنائنا.
0: تكرمي تكرمي يا فاتن، تكرمي تكرمي، راح أوصل الرسالة.
1: كل الشكر لكم، وأنا بناشد من خلال إذاعتكم بإيصال صوتنا.
0: ابشري ابشري ابشري ابشري
1: الجامعة.
0: ابشري ابشري، راح أوصل لك يا ورد لك خبر عليها اليوم كمان. ابشري ابشري ولا يهمك يا فاتن.
1: إن شاء الله.
0: ومبارك مجددا، مبارك مجددا يا فاتن.
1: يعني تقريبا عدد الطلاب الفترة الصباحية بتراوح ما بين 1200 طالب ل 1300 طالب.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: بنجي الفترة الصباحية، وبحب احطك في انه قاموا الطلاب بعمل استبيان والتوقيع والمطالبة الصريحة بتعديل الموعد الى الفترة المسائية.
0: تكرمي الان ببعث لك اياها للجامعة وبرد لك خبر. بالله يا شباب تبعثوا مع الجامعة، احكوا معهم، وصلوهم فاتن شو قالت، وفي طلاب طالبين، وإن شاء الله ربنا بيسر، إن شاء الله ربنا بيسر. خلينا نشوف شو رأي الجامعة بهذا الموضوع. أبو آدم صباح الخير يا أبو آدم.
2: يا صباح النور أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، هلا والله.
2: هلا أستاذ عامر، طمنا عنك.
0: والله بشرك بحسن حال، أنت شلونك، شو أخبارك؟
2: والله مستقين لك يا غالي. أهلا وسهلا والله.
0: الله يحييك. هلا يا أخوي، هلا يا أبو آدم، الله يحييك وبقيك. تفضل يا سيد أبو آدم، شو بقدر
2: اخدمك؟ والله يا سيدي، والله يا سيدي احنا المشكله هي يعني نفس المشكله لغايه الان، ما فيش لها حل نهائيا.
0: شو هي
2: مشكله الكلاب الضاله يا سلام؟
0: باي منطقه بالله يا ابو ادم؟
2: والله انا سكان معارض تنمير راشد.
0: اها.
2: والله يا سيدي نفس المشكله، يعني ما تغير عن المشكله شيء لغايه الان. يعني احنا قبل كنا نقول ان صغار لكن كلاب، الآن كلاب صارت على باب الدار، ما في مجال تطلع يعني نهائيا.
0: اسمعوا، في منهن يتعايش، في
2: الحل ما احنا عارفين يعني.
0: في منهن يتعايش، انسان يعرف ان من اهل المنطقة ما يقرب لهوش، يجوا على الغريب.
2: والله يا اخي المشكلة كطرانات، والشغلة الثانية صارت يا سيد العزيز يعني مشكلة كبيرة، يعني زي هيك يعني صار في خوف كثير على الأطفال. وانا بحث لك صور استاذ عامر وانت شفت صور في عينك، والله صحيح. ربك لطف يا استاذ عامر، ربك لطف يا سلام.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: فاحنا قاعدين بنناشد يا عمي البلديات، يا عمي الجمعيات، بقول لك حقوق الحيوانات. طب ما في حقوق انسان كمان اولى من الحيوانات؟ مضبوط ولا استاذ عامر؟
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
2: سلامتك والله، انا بنتي جايبت لك صور.
0: والله اني شايف ان شاء الله اجر وعافيه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء.
2: الحمد لله
0: يعني الله لطف تحت عينها بالضبط، الله لطف والله العظيم.
2: والله الله لطف سيد عامر يعني. وبيني وبينك احنا يعني كمان
0: لا حول ولا قوه الا
2: بالله، ورحنا ودنا على المستشفى والدكاتره ما قصروا معانا، ومستشفى معانا الحكومه ما قصر، فاحنا يعني بدنا حل جذر لهذا الموضوع.
0: تكرم تكرم تكرم تكرم يا سيدي سامح كيو، تكرم ولا يهمك، تكرم تكرم يا ابو ادم تكرم. لا حول والله انك بتحكم على البلديه يا زلمه. لو شفت صوره البنت عمرها 7-8 سنين هاي البنت، والله الله لطف عينها قسما بالله. لا لا لا تطلعش، طلعش صورتها، لا
3: أعوذ بالله،
0: مصيبة يا زلمة. وهاي ترى رجعت جديدة، إذا ملاحظين الكلاب تضل غابت غابت غابت أسعى رجعت، شو على الحم بيطلع لنا. أسامة صباح الخير يا أسامة.
4: صباح الخير سيد عامر، شكرا لك. شكرا شكرا سيد عامر.
0: أبدا يا سيد الله حييك. هلا يا أخوي أسامة تفضل.
4: الله يخليك سيد عامر، والله أنا مشكلتي كبيرة، إذا ممكن يعني تساعدني فيها.
0: طبعا تفضل، ولو إن شاء الله غير تكون هين.
4: سيد عامر أنا في 2003 اتبادلت أنا وجاري أراضي، وجبنا فرقة من بلدية مادبة ومن دارة الأراضي ومن وزارة البلديات اللي هي الإدارة المحلية، وثبت الحدود وبنينا مجمع كلفني مليون ونص. بعدين في اختفت التثبيتات واختفت كل إشي في دارة الأراضي، والأراضي رجعت لورا وصار في تداخلات، ثلاث أراضي صار في تداخلات. لما فهمت الموضوع شو صار معنا،
0: لحظة أسامة.
4: آسف.
0: ب2003
4: آه.
0: صار في تبادل أراضي بينك وبين
4: آه.
0: مين جارك؟
4: جاري.
0: كويس.
4: آه.
0: ورحتوا على دائرة. خليك معي. وروح دائرة الأراضي وإجوا كشفوا وثبتوها بالأراضي وبالإدارة المحلية، كان وقتها اسمها البلديات، مزبوط؟
4: البلديات وبلدية ماذا؟ مساح مساح مساح وثبتوا الأراضي ودقوا وراحوا.
0: الأوراق معك؟
4: معي طبعاً سيدي.
0: طيب كويس. ورحت بنيت مجمع طبعاً.
4: النسخ الاصليه منها اختفت من دارة الأراضي.
0: بس خليك معي، خليك يا اسامه لحظه خليك معي. رحت بعد ما عملت موضوع تبادل الاراضي بنيت مصنع او مجمع،
4: لا مجمع تجاري
0: كلفك مليون ونص
4: تقريبا.
0: كويس. طيب كيف عرفت انه النسخ الاصليه ضاعت بالاراضي؟
4: لانه بال2011 في عندي قطعه ارض كبيره بجنبها، كيف طلبت تثبيتها، تثبيت الحدود تبعها.
0: اوكي
4: ثبت الحدود تبعها، غيروا كل المنطقه كلياتها.
0: أيوة.
4: كيف اعطوني تقرير 5/2011 والارض تبعتي انسرق منها 300 متر، كيف الكبيره،
0: كيف انسرق منها 300 متر؟
4: انسرق منها هسه جايك. كيف انسرق منها 300 متر لصالح واحد.
0: أيوة. كيف
4: والمجمع تبعي اللي ثبت الحدود اختفى الأوراق منها، وعطوني إحداثيات تانية. صار أنا عندي مجمع تجاري في أربع إحداثيات برقص، يعني بتحرك، يعني الصبح في موقع وبالليل موقع تاني.
0: هاي بالأراضي بالأراضي هاي؟
4: من دارة الأراضي سيدي.
0: حكوني مع دارة الأراضي شباب، حكونا مع دارة الأراضي. أيوة كمل يا أسامة.
4: كيف فلما فهمت الموضوع، لقيت انه الوادي الموجود في المنطقة مصدق من مجلس التنظيم الأعلى. هذا المجلس التنظيم الأعلى يحتوي على، بيكون في دات الأراضي وزارة البلديات
0: صحيح،
4: مجلس كبير،
0: معروف.
4: أركيش. اختفى تصديق من دات الأراضي كمان، بقول لك لا انت هذا الوادي مش مصدق، هذا الوادي نحن عندنا خرائط الأصلية 1933 هي الأصلية ونحن نعتمدها.
0: وكيف ثبت لي ب 2003 لعاد قل له؟
4: ما بعرف، ما هو هذه اللعبة سيد عامر، هاي اللعبة، هاي اللي صارت معي، ما هذا اللي صاير معي. هسا أنا بطالب بس طالب إنه خرائط الأراضي تكون زي خرائط بلدية أو التنظيم، ومش قابلين
0: يا أخي يا أسامة كيف بتضيع أوراق ثبوتية ثابتة وطلعوا عليها من البلدية وطلعوا عليها من الأراضي ب 2003 وثبتوا لك حدود، ورحت على هذا الأساس بنيت، وبعدين رحت تثبت الأرض اللي عندك اللي هو اللي قلت لي عنه ب 2011
4: اختفى، كله اختفى،
0: وأخذوا منك وأخذوا منك 300 متر
4: والمجمع صار في تداخل سيد عامر حوالي 400 متر بينه وبين جاري، 400 متر في 1000 هي 400 ألف. تداخل من المجمعات صار فيه تداخل ب 400 ألف،
3: عشان واحد ياخذ له ابصار قديش.
0: طيب سؤال، هم بيعملوا رفع مساحي كل فتره؟
3: سووا رفع مساحي وسووا معالجه كيف، وبقولوا لك الشارع تنظيمه غلط، ودخلوا العماير ثلاثه بالشوارع كيف، الشارع العام اللي ملك الدوله المفروض ولغوا كل شيء. النقطه اللي صارت اللي فهمتها سيد عامر انه الوادي لما لغوه، الوادي الموجود كان في المنطقه لما لغوه صار فيه في المنطقه ازاحه 3 متر، وهي الازاحه اللي صارت 3 متر استغلوها في توسعه اراضي ناس كيف، في توسعه اراضي ناس، وهذه اللي انا بطالبه هسه.
0: كيف توسعه اراضي ناس؟ معلش خليك معي، خليك معي. معي المهندس خلدون الخالدي، هو مدير عام دائرة الأراضي والمساحة. صباح الخير مهندس خلدون.
5: يسعد صباحك.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
5: الله يبارك بعمرك.
0: بدي فقط بدي أعطيك بمختصر، أخونا أسامة من مادبة.
5: نعم.
0: ب 2003 كان في عمل تبادل أراضي بينه وبين جار إله.
5: نعم.
0: وراحوا الأراضي بمادبة والبلديات بمادبة، ثبتوا له هذه الأرض إنها إله، وزلمي بس شال هاي الأوراق الثبوتية اللي معاه والرسمية واللي موقعة ومختومة، بنى مجمع كلفه مليون ونص.
5: نعم.
0: ب 2011 عنده أرض قريبة من المجمع كمان راح ثبتها. اليوم نعم. الرجل بقول لك رحت أراجع، عملوا إزاحة وعندي 400 متر راحن علي. قال لي رحت على الأراضي لقيت الأوراق مش موجودة.
5: أوراق مش موجودة؟ أوراق شو بس؟
0: أوراق شو يا أسامة مش موجودة؟
3: سيد عامر، أوراق تثبيت الحدود، واللجنة اللي طلعت ثبت الحدود. أنا أملك 4 إحداثيات لمجمع تجاري واحد، 4 إحداثيات من دائرة الأراضي، 4 إحداثيات
0: لمجمع تعمر ب 2003
3: رسمية مختومة 100% لمجمع تجاري. 4 إحداثيات معقول يا الله؟ أربع مواقع لمجمع تجاري مبني.
0: طيب قل للمهندس، المهندس شو سؤالك؟ خليك معي أسامة، طول روحك. تفضل المهندس.
5: تفضل سيدي، بس اعرف المشكله شو هي. بس انا لهلا ما
3: توصلت المشكله انا بدي ماشي بدي دائره الاراضي تكون زيها زي خرائط البلديه التنظيم. هاي المشكله. انا طلبت في تسووا الخرائط تكون نفس الخرائط بين دائره الاراضي وبين التنظيم. مهندس احمد جرار بيقول لي اعاده تقسيم. طب اعاده تقسيم، خلي العالم تاكل بعضها، خلي العالم تقطع بعضها، انا مش
5: راجع عندي. ما تاكل بعضها، اعاده تقسيم هي باشراف قاضي.
3: باشراف
5: الوزراء، يعني بيوزع الاراضي الصح. طيب وحده الاراضي بيرجعوا، لانه صعب الحل، بيكون في
3: ازمه كبيره. هو كله بني. انا مش مشكلتي
0: قول للمهندس شو مشكلتك، قل له شو المشكله، قل له
3: هذا. انا اذا دات الاراضي ما عندها تنسيق مع وزاره البلديات مع التنظيم، هاي مش مشكلتي. هذا انا
5: مش موضوع تنسيق. معلش يا استاذ اسامه، الموضوع مش موضوع تنسيق. اساس لوحه التنظيم بالاداره المحليه هي داره الاراضي، احنا اللي بنصدر اللوحه وهم بيساووا التنظيم عليها.
3: طب معلش
5: اكيد ما
0: حطابك، خلو كمل يا اسامه. طول بالك اسامه، انت طول بالك، لانه انت لازم تقول القصه شوي شوي للمهندس حتى نحل لك اياها. هو الرجل ثبت اراضي وبنى مجمع، لما راح يدور على الاوراق اللي معاه مثله نسخه رسميه بيقولوا له دائره الاراضي مش موجوده.
5: هو معاه ورق رسمي يجيب لي اياه وانا جاهز، ما في مشكله.
0: اسامه معك ورق رسمي انت صح؟
3: بس باشمهندس موجودة، وفي في في طيب. المومني السيد المومني في شكوى في مكافحة الفساد، بس ما وقفت، الله أعلم ليش توقفت.
5: مين السيد المومني بس؟
0: لا بدون ذكر اسمه، أسامة أسامة أسامة طول بالك علي، أنت بدك تنحل المشكلة ولا لا؟
3: بديها تنحل.
0: بديش تذكر ولا اسم حتى، ما وأنت الآن ضيفي والضيف ضيف الرحمن. الأصل مني إني أحميك، وإذا بدي أشوفك ممكن ترفع علي قضية أو أوقفك، فأنا قاعد بوقفك لمصلحتك. أسامة اسمعني بدنا نحل المشكلة. أوراقك كلها بتشيلها، وهاي المهندس خلدون بستناك. تروح على المهندس خلدون.
3: باشا
0: تفضل.
3: سيد عامر.
0: عمهلك تفضل.
3: كل الشكاوي موجودة عنده في الأجهزة، في كل الشكاوي موجودة بالأجهزة. هسا أنا لطلبي الرئيسي كيف اللي جاوبوني مبارح في وزارة الإدارة المحلية إنه إغلاق الشكوى تبعتي وتحويلها للقضاء. كيف تحويلها للقضاء؟ طيب إذا دارت الأراضي والوزارة الإدارة المحلية اللي هي وزارة المالية وزارة الإدارة المحلية مش قابلين يتفاهموا مع بعضهم كيف
5: ويحلوا المشكلة في لجنة. سيد أسامة إحنا ما نتفاهم الموضوع أساس اللوحة عندي في دائرة الأراضي ونحن اللي بننشئها.
0: يعني يا أسامة
5: تحول للجهات التنظيمية بيساووا عليها الشوارع والإفراز ونوع التنظيم، هذا اللي بيصير. فأنا اللي بورد لوزارة الإدارة المحلية اللوحة، فأنا الأساس.
0: يعني عشان هيك أنا بقول لك روح علي
3: سيد عامر.
0: أسامة أسامة أسامة
3: حاضر
0: اتفضل تفضل
3: كلمة واحدة سيد عامر.
0: طبعا عمهلك
3: كيف اللوحة اللي انت حضرتك تحكيها اللي صارت في 1933 سيد خلدون كيف في عليها قرارات تنظيمية، والقرار التنظيمي اللي هو 410 على 31/3/1997 بقول لك الوادي مصدق. الوادي سبحانك يا الله كان موجود في أرضي بعدين اختفى. وهين بفرجيك يا
0: عندك الأوراق أسامة، مو هذا المطلوب منك، عندك هاي الأوراق الثبوتية؟
3: عندي سيدي.
0: خلاص انا بدي احل لك اياها.
3: الارض بعدين سيد عامر الارض الوادي بوقف عباب ارضي، عباب ارضي 1172 المجمع على دوار المحبه بوقف عباب ارضي، بعدين بروح بصير خط كيف هو على روض بوقف عباب ارضي. سبحانك يا الله كيف وقف يعني روض حنينه وروض مادبه كانوا هدول.
0: طيب اسامه الان بتحضر لاوراقك مهندس، انت موجود اليوم؟
5: موجود انا على الساعه 11 عندي بس موعد لانه حيا الله باي وقت.
0: خلص ماشي بعد الساعه 11 بمر عليك اسامه
5: ان شاء الله.
0: شكرا يا مهندس خلدون خالدي.
3: بكره بمر عليك
0: بكره بمر عليك يا مهندس بصير
5: ان شاء الله.
0: شكرا اوكي بالله يخلي. شكرا المهندس خلدون خالدي مدير عام دائره الاراضي والمساحه. واسامه بالله يا محمد رشاد خلي اسامه معك تحت الهواء ابو الطراونه، نزل لي تحت الهواء دقيقه بس.

0: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو جوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. الآن من مركز الوطن الأمن وإدارة الأزمات قال بأنه نواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني لتأكد من جاهزية للتحذير من مخاطر الأزمات والطوارئ. واختبار نظام الرسائل التحذيرية يتم بالتعاون مع وزارة الصدر الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة الاتصالات. يعني اليوم الرسائل بتتيجي هي تحذيرية تجريبية ما زالت. معنا الدكتور وضاح العدوان, هو رئيس لجنة العليا للتخريج في جامعة البرقاء. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير أخي عامر,
0: طمنا عنك. شو أخبارك يا دكتور, كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بدعي بسلامتك.
0: الله يسلمك, ربي يحفظك.
1: جميع المستمعين الكرام,
0: ربي يحفظك يا دكتور. دكتور حكت معنا ولية أمر وطلبت أنه إذا في مجال لتأجيل تخريج يوم الأربعاء الساعة 10 الصبح, بتقول في 1000 طالب أو 1200 طالب ودرجات حرارة مرتفعة ورايح يكون التخرج تحت الشمس, فما بعرف شو رأي جامعة البلقاء.
1: يعني بداية أسعد الله الصباح, نفتخر ونعتز بهذا المنبر الإعلامي.
0: الله يسلمك يا دكتور.
1: نفتخر ونعتز بشخصك الكريم.
0: الله يحفظك يا دكتور.
1: الشخص المتزن, الإذاعة اللي دائما هي حلقة وصل بين المواطن والمسؤول. يعني عن أي كلية نتحدث أخي عامر حتى نحدد
0: يوم الأربعاء سيدي الساعة 10 الصبح؟ والله أي كلية إني ما سألت هذا السؤال.
1: طيب سيدي العزيز, إحنا جامعة البلقاء التطبيقية بصفتي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية, بحكم الموقع أنا رئيس اللجنة العليا للتخريج. جامعة البلقاء التطبيقية فيها 25 كلية الآن. البرنامج عزيزي وأخي عامر كان معلن على موقع الجامعة, وفتحنا يعني مجال لاستقبال ملاحظات. البرنامج ما سوينا فيه شيء جديد حقيقة, يعني على ما نحن معتادين عليه. الآن جامعة البلقاء التطبيقية عنا بالمركز يعني 17 كلية. عنا بالشمال أعتقد الأخت الكريمة تتحدث عن كليات الشمال. عنا في كلية عجلون على سبيل المثال 1600 خريج. من تخصصات البكالوريوس والدبلوم. أيضا عنا في كلية إربد الجامعية تخصصات بكالوريوس ودبلوم, وكلية الحصن تخصصات دبلوم وبكالوريوس. كلية الحصن 2100 خريج, كلية إربد 2400 خريج.
0: أعداد ما شاء الله.
1: نعم. كلية عجلون 1600 خريج. مجموع الخريجين من جميع كليات جامعة البلقاء سواء المركز أو كلياتنا الموجودة بمحافظاتنا كلها العزيزة على قلوبنا ما يقارب 21,000 خريج.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم سيدي, احنا يعني ما سنينا سنة جديدة على ما نحن معتادين عليه. الآن أعداد الخريجين كبيرة, العدد كبير. الآن على سبيل المثال هي تتحدث عن كليات الشمال أعتقد وأجزم. كليات الشمال مثلا
0: التخرج بالملعب البلدي معناته بإربد على
1: كنا معتادين سيدي على أن نخرج طلابنا في الملعب البلدي, ولكن العام على غير عادة كان التخريج بقاعة الجمنازيوم بمدينة الحسن. حقيقة أنه الآن كان في أمور يعني الأعداد كبيرة, وكانت في ملاحظات خلينا نقول أنه ما كان في متسع لذوي الخريجين. أيضا كانوا يعانوا من اصطفاف المركبات. أخذنا بعين الاعتبار أن يكون المكان يتسع لذوي الخريجين, أيضا أن يكون المكان معروف وأن يكون سهل الوصول إليه وسهل اصطفاف مركبات ذوي الخريجين. الآن سيدي البرنامج كما تحدثت أنه معلن سابقا وكان من شهرين تقريبا. معلن البرنامج ولم نستقبل أي ملاحظات, وبالعكس كان في رضا عن هذا البرنامج.
0: لا سيدي, هو الموضوع فقط عشان درجات الحرارة مش عشان المكان أو كذا أبدا, بقول لك عشان درجات الحرارة.
1: الأعداد أخي عامر كبيرة، يعني عندنا تخريج الصبح وعندنا تخريج المساء. حقيقة إنه ممكن يتبادر إلى ذهن حضرتك إنه ليش ما زدتوا بعدد الأيام. حقيقة إحنا ملتزمين مع الملعب وحاولنا، ولكن الإدارة المسؤولة عن إدارة الملعب البلدي حددت لنا الأيام إنه صعب إنه يكون أكثر من هيك من حيث عدد الأيام. عشان هيك إنه اخترنا هذا التوقيت، وللعلم التخريج ما يقارب 45 دقيقة ساعة إلا ربع.
0: نعم
1: نعم
0: نعم يا سيدي، ماشي يا أستاذ دكتور وضاح العدوان، نائب رئيس الجامعة شؤون إدارية ورئيس اللجنة العليا للتخريج في هامة البلقاء، شكرا جزيلا لك. يعني الدكتور واضح معه، بقول لك الأعداد ومنسقينها وبعثنا لأهالي الطلاب، الأصل إنه قبل، بس على ما يبدو إن شاء الله إنه يوم الأربعاء كمان الجو مش راح يكون مثل اليوم، راح يكون أقل إن شاء الله إن شاء الله. شكرا للدكتور وضح مجددا.

0: معانا مالك. مالك صباح الخير.
1: صباح النور. الله يعطيك العافية.
0: هلا يا مالك. هلا يا أخوي.
1: أنا مالك العزام. تشجعت المرة الماضية كنت أسمع الإذاعة فسمعت في شاب حكى قصته عن اختراق لحسابه البنكي.
0: صحيح.
1: فأنا كنت أفكر قصتي مخفية أنا لحالي، يعني صارت معي هالاختراق. لما شفت الاتصال تشجعت إني أحكي لأنه طلع حدا غيري، يعني مش أنا لحالي.
0: تفضل يا مالك.
1: قبل العيد تقريبا بأربع أيام كنت قاعد أتصفح على إنستغرام، في شو اسمه تطبيق على إنستغرام، إجت لي صفحة نزل تطبيق المباريات أو رابط إنك تحضر مباريات وقنوات، يعني إنه يكون مفتوح للكل. نزلته رابط خارجي.
0: نعم.
1: فما انتبهت للموضوع، دخلت على الرابط وعادي، يعني ما الرابط لما دخلت على التطبيق نزل لي على التليفون، فما في بالتطبيق انه شيء مثلا ارقام تليفونات او الحكي هذا. فقلت خلص، طلعت من التطبيق ونسيت موضوعه كله، يعني ما انتبهت له، ما اعطيتوش اي اهتمام. لانه اصلا عندي فيه اشتراكات بالتلفزيون عادي يعني. تقريبا على الساعة 6 المساء تليفوني بلش يعطيني تحديث للتليفون، اندرويد سيستم ابديت من الحكي هذا. تقلب الشاشة صارت عندي سودة، اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة ومن الحكي هذا، كل شوي تحديث تحديث. قلت خلص تحديث، اي انسان يجي تحديث انه الاجهزة هاي تتحدث بين فترة وفترة.
0: اها. انت ما فتت على اللينك مالك؟
1: انا دخلت على اللينك. عادي زي اي لينك مثلا في تطبيق.
0: ماشي كمل.
1: ونزلته على الجهاز فتركته، يعني ما انت يعني ما فيش على التطبيق شيء يقول لك دخل رقم تليفونك.
0: صحيح.
1: او
0: صحيح.
1: دخل
0: صحيح.
1: عادي عادي التطبيق عادي. بلش يحدث، ما انتبهت له. بعد 30 دقيقة فتحت الجهاز عادي ما في شيء، تحول انجليزي التليفون وتركته واشتغلت عليه طبيعي عادي. رجع كمان، انا بالعاده قبل ما انام يعني بطفي البيانات، بطفيهم بالنت ما بنام وهو شغال. قلت خلص. على 10 الصبح يوم الجمعة نجع التليفون نفس الشيء، يعمل لي الصحيح لما شغلت البيانات اندرويد سيستم ابديت، بعد يحدث. نقزت داخليا قلت يعني انا شو التليفون اللي بحدث يومين ورا بعض. ما انتبهنا برضه للموضوع. زوجتي كانت عندي قالت لي انا بعطيني التليفون وانت روح على المسجد صلي وبكون جزء مخلص تحديث. رجعت من المسجد يوم الجمعه الساعه تقريبا 1 الظهر يوم الجمعه، وبنت زوجتي بتحكي لي جاك على تليفونك زي لمعه على التليفون او غمضه انه احذر هناك احتراق لحساباتك المصرفيه. ضحكت انا، قلت انا يعني ما وصلناش لهالمرحله انه تليفونك وانت قاعد بالبيت ممكن انه حد يخترقك، يعني صراحه يعني ما اجت ببالي. وبكل مزح فتحت على تطبيق البنك الاسلامي، بدي ابلش افتح فيه. انا بدخل الارقام تكبر، الباسورد لا بدخل ولا باي شيء. يعني انا والله كل بنفس اللحظه بحاول ادخل وهو بيطلع. بالاخر دخلت تفاجأ طلعت على البنك، يعني كنت محوش مبلغ ل10,000 دينار مسحوبات من المبلغ من التطبيق. والله 10,000 قبل العيد باربع ايام.
0: يا اخي هذا الروابط هاي، يعني هذيك المره البنك المركزي نفس الشيء بقولك اذا بيجيك رابط لا تفتح لا تفتحه. بس يعني هل وصل مرحلة الاختراق لهالحد انه بس ادخل على الرابط اسحب كل شيء؟
1: اخوي عامل بالعادة انه دائما تحذيرات، اذا جاتك رسالة.
0: صحيح.
1: رسالة OTP، اجتك شغلات يعني معينة ادخل رقم تليفونك اربح جائزة. انا حريص من هالشغلات هاي ولا يمكن ادخل الها، يعني صراحة مستحيل. اما اني انا نزل تطبيق براك، تعرف انه بفترة الكل بده يتابع المنتخب الاردني.
0: صحيح.
1: العالم من
0: طب مالك بدي اسألك سؤال، انت الباسورد بكون محفوظ على جهازك عاده؟
1: هو للاسف هذيك اللحظه ما هنا جهازي حاطه، انا محافظه عليه.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: يعني انا يعني انا ببيتي وقاعد وحافظه لي، جزء اني انسى حطيته على جهازي، يعني عادي شيء طبيعي انسان امن ببيته.
0: طيب سؤال، المصاري لوين تحولت من حسابك عرفت؟
1: اول مباشره اول ما هيك رحت على البنك الاسلامي، كان في فرع فاتح بالافينيو مول.
0: اوكي.
1: ولانه موظف البنك بيحكي لي مالك انت لمين كانت تحاول كليكات؟ قلت له احد كليكات؟ قلت له والله ما استخدمت كليك ولا شيء. طلعت لانه اربع اسماء داخل الاردن من اسمي كانت تحول، بقول له بنك الاسلامي يقول لي تحويلات داخليه، اسماء داخل الاردن، شيء اسمه هناء ربابعه، شيء اسمه سليمان زهدي، شيء اسمه
0: طب يعني ماشي. هاي الاسماء بعثتها للجرائم الالكترونيه؟
1: والله بعثتها.
0: شو قالوا لك؟
1: نفس اللحظه لحد اللحظة قيد التتبع وقيد التتبع.
0: طيب خليك خليك انا الاسعم نحكي لك معهم كمان. والله يوصل مالك بالجرائم الالكترونيه يعني 10,000 ليره اظن. الله يعوض علينا وعليك يا مالك. يا والله
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي. ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو. المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول غد مشرق يبدا اليوم. المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق
5: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: صباح الخير يا ابو خالد. ابو خالد صباح الخير.
1: هلا صباح النور يا هلا.
0: هلا والله هلا. تفضل ابو خالد.
1: ابو محمد
0: هلا يا سيدي الله حييك.
1: هلا بك استاذ الكريم. انا مصليت محمد بعت لكم مسج قبل كم يوم بخصوص العمالة الاردنيه.
0: اها
1: هلا في توصل شكاوي. انا عندي انا بشتغل بمحل مواد بناء.
0: كويس.
1: تمام. فبواجه العمالة المصرية السورية، فبسأل أصحاب المؤسسات أو أصحاب الورش أنه ليش ما بتشغل أردنية؟ بقول لك إحنا ما بنشغل الأردنية، إحنا ما بدنا الأردنية يستفيدوا، الأردنية ما بيشتغلوا، إحنا خلينا نفيد ابن بلدنا. تمام؟
0: إذا كانوا أصحاب الشركات غير أردنيين بقول لك إحنا بدنا نفيد أولاد بلدنا.
1: هلا هم أصحاب ورش، يعني واحد بيجي يأخذ ورشة إصلاح صيانة أو تأسيس.
0: أوكي.
1: تمام؟ بقول صاحب جنسية بغض النظر شو الجنسية بقول لك أنا ما بدي الأردني، ما بدي الأردني يشتغل معي.
0: ليش؟ لأنه دخله مرتفع يعني؟
1: لا، الأردني برضى بالدخل قد ما يكون. بقول لك أنا بدي أفيد ابن بلدي، لأنه ابن بلدي بدي يودي لبلده، بدي يفيد عنده عيال عنده كذا.
0: ترى هاي أبو خالد هاي الشكوى تكررت هاي المرة الثانية بسمعها، الأسبوع الماضي سمعتها واليوم سمعتها.
1: هلا في مطاعم حوالي نفس القصة، أصحاب المهن نفس القصة أنه ما برضو يشغلوا الأردني. طب الأردني عنده يعني عنده أجار، عنده مصروف، عنده عيلة، عنده كذا بده يصرف عليهم. الشغل الثالث لما يجي مثلا على سبيل المثال بده يشتغل مقاول، في نظام إشي اسمه نظام المقاول، يأخذها على مبلغ معين. صحيح. بدون وقت بيجي بقول لك أنا ما بعطي الأردني المقاولة، أو إذا بدي أعطيه المقاول بعطيه مبلغ بسيط، مبلغ مثلا 10 دنانير 15 دينار، بيجي للجنسية الثانية بعطيه 30 و 35 دينار. طيب وين وين وزارة العمل عن الموضوع؟
0: ما هو هذا السؤال، ليش؟
1: وين وزارة العمل؟ طب انتوا اللي مطلعين تصريح، ما علينا احترامي للجميع، معهم تصريح يكون تصريحه غير على التصريح اللي هو بيشتغل فيه. تمام؟ يعني بيجي بيشتغل على سبيل المثال بيجي بيشتغل لك موتر، بيجي بيشتغل لك كهرب، بيجي بيشتغل سباك دهين، مع اللي ما بيعرفش يشتغل ولا إشي. الأردني بيكون متعلم الصنعة، يعني بيكون متعلم الصنعة من أخوه، من أبوه، من مؤسسة التدريب المهني. طب ما هو كلنا بنشيد مؤسسة التدريب المهني، كنجارة، كدهان، كموترجي، سباك، كهربجي، بنرفع لهم القبعة. المؤسسة وطنية إلها قيمتها. طب ليش ما بكون تشغلوها؟ اوكي. طيب. الاردني ممكن الاردني يطلب بسعر اعلى، يعني مثلا على سبيل المثال بيجي بقول لك انا باخذ يوميتي مثلا 15 دينار، بس بالمقابل معك رقم تليفون بتعرف وين هو، وين ساكن، او باي منطقه هو ساكن تقدر تجيبه. طب العامل الوافد اليوم اجى يشتغل عندك، بكره وين مثلا اجى اخذ منك مصاري على اساس انه يكمل الشغل، انت بتقدر تدور عليه. فهي الملاحظه انا سمعتها بذاني، أنا سمعت يعني بشتغل
0: ماشي يا أبو خالد. وأنا أنت والله يا أبو خالد هاي الشكوى الثانية، الشكوى الأولى بعثناها للعمل وهاي شكوى ثانية، خليني أشوف إنه أشوف لك، خلنا نبعث الملاحظات لوزارة العمل عشان يطلع يردوا علينا بهذا الخصوص. وبدي أطلب منك طلب تحت الهواء إنه لو تبعث للشباب مش الآن بعض الأسماء اللي قالت لك أنا ما بشغلك، أنا بدي أعرف ليش بشغلكيش، يعني كيف تشتغلوا بالمطعم؟
1: ما بده
0: يعني امر الله بتروح علي بتصير تقول لي في عقار وفي طوب وما الى ذلك.
1: محمد
0: سيدي
1: في عندهم ملاحظه، هم خلين طبع انه الاردني ما بيشتغل، الاردني بده يقعد.
0: يا زلمه هاي سولاف، هاي نغمه هاي نغمه هاي النغمه قديمه، هاي النغمه قديمه زي ايام ما طلعت التلفونات ونغمه الموتورولا، هاي النغمه قديمه. والله الاردني بيشتغل بكل شيء، والله بيشتغل بكل شيء. اليوم اليوم اليوم الموظف بخلص وظيفته بيشتغل على سيارة تطبيقات، بيشتغل على سيارة تطبيقات.
1: منهم بخلص وظيفته بيطلعوا بيشتغلوا على تطبيقات. ليش؟ لأنه غلاء المعيشة، الوضع الاقتصادي، الغلاء، قلة الرواتب أجبرته أنه ينعمل هيك. ما العلم أنه الوافد، ما العلم أنه الوافد عندك كل اسبوع ببعث مبلغ لاهله. طب مش احنا اولى فيها
0: كتش. سيدي الله ابو خالد، الله الله يا ربي يبارك لهم. بس خليك معي اخونا استاذ محمد الزيود الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل. صباح الخير اخوي محمد.
2: صباح الخير.
0: والله هي الملاحظه الثانيه اخوي محمد، بعض اخواننا البعض من الاردنيين بيروحوا بدهم يشتغلوا بمطاعم مثلا، المطاعم بتكون لغير اردنيين. فبيقول له والله ما بقدر انا بدي افيد اولاد بلدي. كذلك الموضوع بالمقاولات بالورش بالبناء كمان بقول له لا انا بوظفش اردنيين، بدي اوظف فرضا الجالية الفلانية او العلنتيانية وما الى ذلك. في مثل هاي الحالات ما هو التصرف اليوم اللي يقدم عليه الاردني حتى ياخذ حقه على اقل تقدير؟
2: صباح الخير اخي عامر.
0: صباح الخير
2: لك ولجميع المستمعين. سيدي بدايه القطاعات اللي ذكرتها كلها ملزمه بنسب بتعيين الاردني، ولا يجدد اي تصريح عامل غير اردني لديه الا بتاكيد انها العماله الاردنيه المنصوص عليها بالنسب محققها ومشتركه بالضمان الاجتماعي.
0: اها.
2: لا يوجد قطاع كما يذكر انه يقوم الا اذا في جهه منشأة معينة أو مطعم معين
0: هو
2: أو شركة معينة تقوم بهذه المخالفة
0: على هذا الأساس. هي ليست
2: في الكل، جميع الحالات، في جميع الحالات كل من لديه عمالة غير أردنية لن يتمكن، لا تجدد الوزارة تصريح العمل للعمالة التي لديه إلا بعد التأكد كل عام أن لديه العمالة الأردنية ومشتركة بالضمان الاجتماعي.
0: مثل حالة أبو خالد يشتكي بالعمل؟
2: يشتكي بالعمل سيدي على إذا في شركة معينة. وبعدين هذه حتى نكون منصفين، اليوم سيدي خلينا نتحملنا أبو حمد، اليوم صاحب المنشأة حتى نكون منطقيين وواقعيين، صاحب المنشأة مهما كانت منشأته يريد أردني ملتزم، لا يريد أردني غير ملتزم. كثير من الشكاوى التي تردنا من القطاع الخاص أن الأردني في هذه القطاعات غير ليس لديه ثقافة الالتزام. يعني يعمل خلال أسبوع يأخذ أجره ويذهب بلا عودة، أو بعد أسبوع يبدأ بطلب إجازات أو يطلب مغادرات، يعني بعد أسبوع من تعيينه. فهناك تحديات أيضا يواجهها أصحاب العمل في تشغيل بعض الأردني في بعض المهن خاصة في قطاع المطاعم أو قطاع الإنشاءات.
0: يعني حالات يعني حالات يعني في
2: حالات كثيرة. لا والله حالات كثيرة، يعني عندما نواجه أصحاب العمل بعدم الالتزام بهم أحيانا بالنسب يتذرع ويتحجج، وهي ليست شكوى من جهة منشأة معينة. يعني أحيانا شكاوى قطاع إنه الأردني يا ريت بيقول لك الجملة، يعني مثل ما بيقول بالعام يا ريت تجيب لي أردني ملتزم. الأردني بعد أسبوع، شباب كثير من الشباب بعد أسبوع يستلم الأجر الأول ويذهب بلا عودة دون إذن صاحب العمل حتى. ومع ذلك نحن لا نستمع لهذه الملاحظات. نحن بالنسبة للنسب لا نتنازل عن تحقيق النسب المنصوص عليها في التعليمات والأنظمة.
0: طيب.
2: لأنه اليوم أنا بهم تشغيل الأردنيين بالدرجة.
0: ورغم ذلك بدي أخلي أبو خالد تواصل ويقدم الشكوى وبعث لك رقم الشكوى أخوي محمد تتواصل فيها. بس في سؤال ثاني اليوم أنا لمحته أنتوا كاتبوا على الفيسبوك بخص نقابة الصحفيين. أخوي محمد، يعني اليوم أي واحد بحط ناشط صحفي يحاسب؟
2: نعم. أي حساب على السوشيال ميديا يستخدم أي مسمى صحفي وتم
0: ناشط صحفي،
2: يعني على الأقل سلونا عليه.
0: لا بس سؤالي
2: فيه نقابة يتم توجيهه، يتم تحويله إلى النائب العام.
0: ماشي، بس سؤال محمد، إذا كان غير مسجل بالنقابة بس؟
2: لا طبعا. اليوم سيدي المسميات، جميع مسميات النقابات المهنية اسمها النقابات المهنية، سواء صحفي، مهندس، محامي، طبيب، لا يستحق هذا اللقب إلا بعد اكتسابه للنقابة.
0: طب محمد،
2: وبالمناسبة حتى تكون منصف
0: بالإعلام مختلف
2: نقابة يا أخي.
0: نقابة
2: الصحفيين. على سبيل المثال، إذا أي شخص مارس مهنة الطب أو طب الأسنان أو أي مهنة أو الصيدل
0: ومحوش عضوية
2: للنقابة، للنقابة خلال باتصال واحد تستطيع النقابة مع التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية إغلاقه خلال ساعات.
0: بس محمد إحنا عندنا مشكلة الصحفيين.
2: نعم
0: صح ولا لا؟ اليوم أنا بقول لك اليوم أنا بالإعلام بشتغل وصار لفترة طويلة عامرة هيك، يعني بعطيك تجربة شخصية. لست عضوا في النقابة. طيب إذا كتبت اليوم هل أعتبر مش صحفي ولا لازم أدخل إلى النقابة؟ لأنه بتعرف إشكالية النقابة.
2: إذا أردنا أن نحتكب للقانون النقابة والقانون، نعم لا يستطيع أي شخص ممارسة العمل الصحفي إلا بعد انتساب للنقابة.
0: طيب وده النقابة زمان
2: النقابة أعلنت قبل عام أن كل من يعمل في مؤسسات إعلامية مرخصة
0: صحيح
2: من الزميلات والزملاء هم لا ينطبق عليهم هذا البلاغ لأنه نحن اليوم نراعي
0: صحيح صحيح
2: ظروف بعض الزملاء في بعض المؤسسات الإعلامية.
0: وغير الظروف كانت النقابة زمان ما تقبل، ما أنت كمان بتعرف.
2: أيضا كمان سيدي لا أستطيع أن أفتحها
0: صحيح
2: باب بلا قيود أو ضوابط. يعني اليوم أنا كثير من الشخصيات وكثير من الإناث والذكور للأسف الشباب يستخدمون مصطلح صحفي وإعلامي على السوشيال ميديا من باب الشهرة. ويستخدم للأسف البعض ولو أعمم هنا
0: طبعاً.
2: يستخدمون هذه الصفة لابتزاز بعض المؤسسات الرسمية وللاستفادة المادية. نعم هذه شكاوى كثيرة وردت للنقابة من كثير من المنشآت في المحافظات وفي العاصمة أن هناك من يستخدمون هذه المصطلحات حتى أو هذا المسمى للأسف حتى يستخدمه طريقة للتكسب على بمسمى صحفي. وعندما يغضب أي مسؤول أو هذا يعني عند الغضب من هذه السلوكيات للأسف يتم التعميم أحيانا على كافة الوسط
0: للأسف.
2: وكل من هو ملتزم سواء بمؤسسة إعلامية مرخصة أو صحفي منتسب للنقابة ويعمل بمهنية يتضرر من هذه السمعة.
0: إذن كل شخص اليوم كاتب ناشط صحفي ولا ناشط إعلامي وهو ليس في عضو النقابة أو لا يعمل ضمن مؤسسة رسمية تعترف فيها على الأقل النقابة، هذا نعم. ممكن انه يوصلوا شو العقوبه؟
2: نعم.
0: بالله شو العقوبه؟
2: ممكن ان يعني ممكن ان يطلب للجهات الامنيه في اي لحظه بالنسبه يعني سيتم للمدعي العام سيتم طلبه من المدعي العام في اي لحظه. اليوم احنا نقوم بالابلاغ عن هذه الصفحات. احيانا بعض المؤسسات الاعلاميه للاسف عندما تنشر مقالا ايضا لشاب او فتاه تكتب الصحفي او الصحفيه تكتب فلان ويكتب فلان، فهذه ايضا يحاسب عليها القانون. نحن اليوم هدفنا تنظيم المهنة، حماية المهنة، حماية المؤسسات من الابتزاز، وأيضا حماية السمعة المهنة من الدخلاء ومنتحلي هذه الصفة لأسباب غير مهنية وغير موضوعية. فنحن نعم نراقب ما يكتب على المنصات التواصل الاجتماعي، نستقبل أي شكوى من أي أحد يتعلق بمن يستخدم صفة الصحفي أو الصحفية على السوشيال ميديا. هناك من يكتب الصحفي أو الإعلامي
0: صحيح.
2: أو الصحفية
0: أو الناشط
2: أو الناشط أو الناشر أو
0: صحيح.
2: وهذه صراحة للأسف هؤلاء بالمجمل أو بالأغلب جلهم يكتبون معلومات أيضا دون التحقق منها. وهذه المعلومات تسيء للمؤسسات وتسيء أيضا للوسط الإعلامي. نحن مع كل صحفي مهن يعمل في مؤسسة إعلامية مرخصة معترف بها في هيئة الإعلام وهذه المؤسسة الزملاء الذين يعملون في هذه المؤسسات أيضا نحن ندافع عنهم، لأنه هذه السمعة عندما تنتشر السمعة السلبية تعم على الجميع ويتضرر الوسط بشكلها.
0: شكرا جزيلا أخوي محمد. شكرا محمد زود. شكرا على الخير والمحبة دائما نلتقي متى ما بدك يا ابو الطرام، انت بس حدد موعد واحنا ابدا حاضرين. بنسى اسد الدنيا من ساعة ما اشوف اليوم رد لحالها. يلا الله يوفقك ان شاء الله. واليوم يعني اذا بتسمحوا لنا بدنا نهني اسمحوا لأنه احنا نهني اليوم كمان اخواننا في مجموعة الراية بعشرة اعوام، فالله يبارك لهم ويوفقهم ودائما يكونوا كما عهدناهم، فالله يوفقكم يا رب العالمين ومبارك و المزيد من التقدم والنجاح لإخواننا في هذه المجموعة. على الخير والمحبة دائما نلتقيكم. فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. كل التحايا السلام عليكم.
3: العاشرة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب يقول إن طلب تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يشمل إنهاء تهديدها النووي وفتح مضيق هرمز. العراق يقول إنه سيمنع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضيه تجاه دول الجوار. الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على رفات 112 شهيدا تحت الأنقاض. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على الأردن حتى الثلاثاء، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

ويا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم يا جماعة اليوم الأحد، ودايما أنا بخفف الأحد عليكم وبحكي لكم طاقته حلوة حتى لو كان دوام بعد عطلة تقيل، بس بخفف عليكم. بس اليوم رح تنقلب الأدوار، أنتوا بدك تخففوا علي، احذروا ليه؟ لأن أنا اليوم لحالي، لين طبعا قاعدة على البحر وبتشرب إشي بارد وعم تتشمس، وأنا طالعة معكم على الهواء، بس أنا مبسوطة أكتر منها لأني طالعة معكم ورح أحكي معكم ورح ترنولي وتبعتولي مسجات تهونوها علي دوام الأحد ويابلين. يسعد صباحكم جميعا.

طبعا يا جماعة كمان أنا طلبوا مني حكوا لي إذا حابة تاخدي إجازة خدي، بس أنا قلت لا ما بقدر لأن أنا بشتاق لكم، يعني بشتاق أحكي معكم، بشتاق أسمع أصواتكم، أشوف مسجاتكم. فاليوم موضوعنا هيك خفيف لطيف بس

بداية بدي أصبح على طاقم الإذاعة ضياء، يزن، معتز، الأستاذ الإضاءة، يعني يسعد صباحكم جميعا، أبو محمود، طراونة. فيعني بدي أصبح عليهم بالبداية، وبدي أحكي، يعني بدي أبلش على أجواء الحرارة، أجواء الجوية، الحرارة عالية جدا. فيا جماعة مش مستحمين حالنا، مش طايقين حالنا، قاعدين تحت المكيفات وكمان مشوبين. فبنبلش بالبداية على الأجواء كيف الحرارة، ورح تخف من هلأ ليوم الثلاثة. بنصحكم ضلكم قاعدين بالبيت، بنصحكم اللي ما عنده شغل ضروري ضروري لا تطلع، لأنه الجو برا انسى الموضوع. يلا. فيعني أنا يا جماعة حسيت إنه لازم أطلع عليكم، لازم أطلع عليكم، يعني أنا ولين نغيب مع بعض، يعني ما بزبط، يعني لازم واحدة فينا تغطي عن الثانية. فكلكم يلا بعتوا لي هلأ، كلكم صباح الخير، عوضوني عن غياب لين، وواسوني إن هي على البحر وأنا معكم. طبعا يلا، طبعا بدي أذكركم بأرقام البرنامج 0784631. مستقبل اتصالات عادي جدا، أنا بحكي مع الكل، ما عندي أي مشكلة، وبستقبل مسجات على الواتساب، وبستقبل فويسات كمان.

يعني بصير تحط لي أغنية مكانك خالي. شو رأيكم يا جماعة؟ انصحي لي يعني بزبط ما هي نايمة وأنا طالع على حالي بزبط ضياء ما بزبط. تعرفوا عم نشوف هلأ الأجواء درجة الحرارة كتير عالية، الواحد مو طايق الأكل يعني عن جد، إنه اللي عامل دايت هاي الفترة هو الكسبان، لأنه الأكلات اللي بتاكلوها التقيلة الدسمة ما بنقدر ناكلها بالشوب هذا، فشو رح نعمل؟ ناكل أشياء خفيفة لطيفة خفيفة على المعدة. أغلبيتنا بناكل بطيخ وجبنة، بس هلأ البطيخ عم نتسمم منه، فاغسلوا البطيخ منيحة قبل ما تاكلوها، هاي نصيحة. مش لهالدرجة يا ضياء، يعني مكانك خالي قلنا، مش لهالدرجة، هاي مكانك خالي هيك بتبلش؟ لا ما تستاهلي لهالدرجة. فأنا سألت لكم يا جماعة قبل ما أبلش على الهواء، سألت لكم الموظفين شو بتاكلوا بهذا الشوب؟ الأغلب حكالي بطيخ وجبنة مع غسيل بطيخ منيح أكيد، الأغلب شنينة وخيار هيك قالوا لي، وكمان جزء منهم كمان لبنة وجبنة، وفي جزء كبير حكولي منسف، يعني تخيلوا منسف في هذا الشوب، بصراحة المنسف كل أوقاته ساكن، يعني مستحيل أجل جمعة سلامتك. مستحيل أجل جمعة ما أكلنا منسف، مع درجة الحرارة المليون إحنا بناكل منسف، الشعب الأردني هيك أي وقت بيأكل منسف، على الفطور على الغداء على العشاء بيأكلوا منسف، ولا شي ضياء؟

0: كان بيقول. سعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. اعتقيها من شان الله العليم بلاش تتشردك بكاسة العصير اللي تشربها الساعة البخار. خلص خلينا احنا عايشين اجواء الدبق اللي احنا فيه.
1: يعني كيف بدي اتركها؟
0: اللهم لا حسد يا رب ارزقنا برحلة زي لين.
1: يعني كيف بدي اتركها؟ والله ما بزبط. قلت لك هي قاعده على البحر وبتشرب هلا إشي مع ثلج هيك بنعلش قلبها، واحنا قاعدين هون بعمان بالشوب، ويعني بس بكفي انا طالعه معكم. خلص اتركها بحالها. اوكي. بعدين انا حكيت لكم هونوها علي يا جماعه، يعني انا دائما بهونها عليكم. يوم الاحد هونوها علي. يا الله، يعني انت بتقهرني بهاي الاغنيه ضياء. هاي ببلبط معكم. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير
2: استاذ رندا. صباح الخير.
1: الله يا صباح الورد.
2: شلونك؟ شو اخبارك اختم سمد؟
1: تمام الحمد لله. كيفك يا علي؟
2: الله يحفظك ويطول عمرك ويحفظ لك سند يا
1: يسعدك. يسعدك يا علي. علي احكي لي كيف قضيت عطلتك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله علينا الأمور تمام الحمد لله.
1: كيف الشوبات معك؟ شو عم تعمل بهذا الشوب؟
2: والله الحمد لله رب العالمين. هذي قالوها لا عندنا كونديشن ولا عندنا إيش. الحمد لله رب العالمين على المراوح.
1: الحمد لله. الحمد لله. الله يسعدك علي ويسعد صباحك. يا جماعة أنا أغلب المسجات اللي واصلتني اتركوا لين بحالها وخليها تستمتع. والله تاركينها تاركينها، شو نعمل أكثر من هيك؟ هيها قالت عطل وعطلت. يعني إيش يا ضياء؟
3: الله يسعد صباحك. اسمعي دارين تسمعنا هسا لازم تكون تسمع البرنامج، يعني هسا هي مستمعة مثلنا مثلها، فلازم تبعت لنا فويس تصبح على إيش على الجمهور. بعطيك العافية.
1: يا اهلا وسهلا. يعني ما اتوقع انه لين تبعت لنا فويس، لانه احنا هيك عندنا سياسه بالاذاعه المعطل ما بنحكي معه ابدا ابدا. يعني انه لين شوي عقلاتها شوي صعبين، ممكن ترفع علينا قضيه، يعني ما بنعرف.
4: ده اللي زيك بيجي مره كل 100 سنه من نظره رحت فيها.
1: يعني ضياء اليوم اوكي بنفرفش الناس، بس يعني بدك كمان تحس معي ان انا قاعده هون وهي بالبحر.

0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور.
0: يسعد هالصوت ويسعد هالصوت. احكي لي الاجواء كيف عندك؟
1: صباح النور معكم مالي مرقة من العقبة حاليا. الحرارة 55 طبعا أكبر غلط بعمله بحياتي بس كل إشي أحلى.
0: ما تحاولي
1: يوم الأحد.
0: يعني ليه ما تحاولي؟ تركتيني ورحتي. صباح الورد
1: يا حبيبة قلبي. ما أنتي في سفرة على الساحل ولا لا؟ أسبوع
0: الساحل الشرير.
1: بدنا نساعد بعض ولا لا؟ صباحكم جميعا هيك بتمنى يومكم يكون هيك حلو وهيك تستمتعوا اليوم مع رندا ومواضيع. ويني رندا عم بسمعك
0: أول بسمعيني.
1: أي موضوع تحكيه أشارك فيه.
0: أوكي رح أسامحك بهاي الحالة إذا بضلك تشاركي معي.
1: خلص
0: اتفقنا.
1: يسعد صباحك يا رولو.
0: صباح الورد يا حبيبتي وإن شاء الله بتستمتعي بعطلتك.
1: ضياء ضياء.
0: حتى هناك ضياء ضياء لازم تنادي على ضياء ما بتقدر.

يعني طبعا نشكر لين على مشاركتها، يعني صاحية وتسمعنا قاعدة، يعني هي حتى لو مش موجودة معنا بالاستوديو موجودة بقلوبنا أكيد يا جماعة، يعني بغض النظر عن كل شيء إنها هي مجاز اليوم بس مكانها بالقلب والله. طبعا إحنا مكملين معكم يا جماعة ورح نبلش بسؤال الحلقة هلأ ولا بعد الفاصل؟ حاضر يا زياد، تكون علينا. سؤالنا لليوم يا جماعة، إذا طلب منك حدا تكفله هيك بقرض، بقرض بسلفة، بهاي التفاصيل بتكفله، وصارت معك موقف قبل هالمرة كفلت حدا وانفلمت، شاركونا على 0784631. فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الله يسعد صباحك عمو رندا، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: صباح الورد.
0: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين الكرام، بداية اسبوع خير على الجميع ان شاء الله. والله انا عندي سؤال لك يا رندا، كيف راح تكمل البرنامج لحالك بدون لين؟ انا مش عارف، انا قلبي معك والله، والمستمعين كلها قلبهم معك، الله يكون بعونك ان شاء الله. والله صعب عليك صراحة، بس يلا احنا راح نشجعك ان شاء الله، راح نشجعك وندعمك، وانت الاسبوع الجاي روحي على البحر برضو وخلي لين تداوم لحالها.
1: ما انا هيك بدي اعمل، يعني ما سكت اليوم اللي انا كمان ناويلها علانية. يعني مكان لين، يعني والله خالي قلنا لك، يعني بس شو بدنا نعمل يا استاذ؟ يعني خلص مجبورين. بدي اعمل زي ضياء، زي اسلوب الماركتينج هذاك اللي عكسه، انا طلعوني على الاذاعه غصب عني، بتعرفوا هذا. يا جماعه خلينا نرجع لسؤالنا اليوم للحلقه، اذا طلب منك حدا تكفله بتكفله عن جد ولا بتفكر بالموضوع؟ وهل صار معك موقف كفلت حدا وانفلمت ولا نسد القرض وامورك صارت تمام؟ شاركونا على 0784631. ناويلها والله، ناويلها.
2: مرحبا، صباح الخير. أنا كفل صاحبتي قبل سنتين، كانت يعني أكثر من أختي، كنا دائما مع بعض. صار معها شغلة طلبت مني أكفلها، بصراحة أنا ما ترددت وكفلتها بسرعة بدون ما أفكر ولا أنه حتى أتردد.
1: شو صار؟
2: وبعد ما كفلتها فترة مش كتير طويلة، بعد هيك شهرين زمان بلشت تتغير علي وانقطعت الأمور بيننا، وبطلت تدفع وبرن عليها بطلت ترد، وبعدين عملت لي بلوك وأكلت المقلب أنا، وهلأ بيننا قضايا ومحاكم والأمور مش عم تنحل.
3: صباح الخير. هسا موضوع الكفلات، أنا ما بكفل حدا أكثر من 4 شهور، والسبب إنه ما حدا بضمن حاله بعد 4 شهور، فكيف ممكن أضمن حدا؟
1: طب ليه 4 شهور؟ يعني تكفرش بالمرة يا زلمة. يا رب يا ناخد اتصال. صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الورد.
1: صباح الياسمين، يا أهلا.
4: كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
4: تمام الحمد لله، أحلى من هيك بس الحمد لله.
1: عرفني باسمك.
4: بندر أبوان.
1: أهلا يا بندر. يا بندر، عمرك كفلت حدا؟
4: لا لا الحمد لله، أنا حالي جميل، لا بتكفل حدا ولا حد يكفلني.
1: ليه، مريت بتجربة هيك؟
4: لا لا خلص، أنا قدامي شوفت يعني فقلت لا شوف زعلك من صاحب خير المصاري والدنيا هاي، فخليني أنا هيك أريح لي، لا بدي أطلب كفارة حدا ولا بدي حد يطلب مني.
1: طيب يا بندر، إذا حدا طلب منك تكفله كيف بترد عليه؟
4: كلمتين رطتان، حالف يمين ما بتكفل حد، بدي يزعل يزعل، يزعل يومين ويرضى بعديها، أما مش رح أتكفل وبعدين نزعل طول حياتنا.
1: صراحة من اللي بنسمعه لا ما رح تندم، عادي يعني. الصراحة بنسمع كتير قصص على موضوع الكفالة جدا سيئة.
4: فهيك أحسن.
1: معك حق 100%. الله يسعد صباحك يا بندر. طبعا يا جماعة، موضوع كلمة كفلني سهلة بس إلها توابع كتيرة، يعني فعلياً إنه الواحد بقعد سنين بسد بقرض مو إله وفلوس ما أخدها، فكلمة كفلني بدها تفكير كتير كبير. ناخد اتصال تاني.
5: مرحبا، يسعد صباحك.
1: يا صباح الورد.
5: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
5: الحمد لله تمام، الله يسعدك.
1: عرفني
5: أنا صار معي موضوع ب 2019، أسوأ موضوع كفالة الفلوس.
1: إيش هو؟
5: أنا تكفل صديق لإني ب 2019 على قضية شرعية عشان يسافر أمريكا ويرجع. من 2019 لليوم ما رجع، وكل سنة بنحبس 20 يوم.
1: شو هالقصة هاي؟
5: هذا وما عنده أولاد، لو عنده أولاد بنحبس كل سنة 120 يوم.
1: طب عم تتواصل معه؟ عم تحكي له شو بصير معك؟ ولا ما بيرد عليك؟
5: بلوكات، اختفى من حياتي.
1: أوف،
5: أقسم بالله كل سنة 20 يوم بروح بسلم حالي عشان أخلص على البنزين.
1: لا حول الله، لسه كفالة الفلوس أهون من الحبس 20 يوم. طب ما في تواصل مع أهله؟
5: في تواصل، بحاول أتواصل مع إخوانه. المشكلة هو يعني حياته معقدة ومعقدني معه، ومؤخر البنت اللي كان متجوزها 50,000، يعني بتورط بيشي ما ليش فيه.
1: دخلك بطابق فعليا ما لك شيء.
5: فإذا موضوع كفالة فلوس كان دفعت زمان وخلصت، بس رقم كبير وهو مش مبين، والحمد لله ما عنده أولاد، لو عنده أولاد 120 يوم بالسنة برحب.
1: لا منيح إنه ما عنده أولاد. الله يسعد صباحك. الله بعينك.
5: شكرا كتير لك.
1: يا أهلا يا أهلا يا جماعة. موضوع شفت يعني في في شغلات بتحس الفلوس تنحل، يعني موضوع الفلوس لسه أسد فلوس ولا نحبس 20 يوم. ففعليا بدنا كتير ننتبه، كتير كتير ننتبه. الموضوع اكفلني.

0: كثير بنسمع بقصص كفلت ابوي، يعني عم بوصلني مسجات كمان ان كفلت ابوي وخلاني ادفع القرض كامل، كفلت اخوي وخلاني ادفع القرض كامل. يا جماعة مش بحس انه موضوع انه اذا حكيت لشخص لا انه رح يحكي عنك انك انت شخص عاطل ما وقف معي، هاي المصطلحات هي موجودة بمجتمعنا. اذا طلبت من حدا اشي وقالك لا بقولك انت ما وقفت معي، انا احتجتك ومفروض تكون سند لإلي بس انت ما وقفت معي. بس يا جماعة انه موضوع انه الكفالة إلها كتير امور، يعني فعليا عم نشوف قصص عم بتصير موضوع الكفالة بضلوا يسد سنين ومبالغ كتير عالية بس لانه صاحبه احتاجه وقال له انا موجود. لا خليه يحتاجك واحكي له انا مش موجود ولا تدفع كل هالمبالغ. ما بنقدر نعمم على موضوع ان الكل هيك، لا في نسبه منيحه يعني بتقدر تكفلها وبسدوا امورك عادي بتكون تمام، بس في النسبه الاكبر اللي بنسمعها قصص انه الكفاله كتير بتجيب وجعة راس.
1: تحياتي. يعني نعم، كفلت صديق إلي شرى أثاث بيته لما تزوج. وما في مشكلة إنه الشخص يكفل حدا إذا كان هذاك الشخص ثقة وإنت ضامن إنه يستمر بالدفع ويتحمل المسؤولية، وفي حال ما تحمل المسؤولية فإنت في العادة ما بتكفل شخص إلا يكون قريب كتير عليك وبدك تتحمل وتساعده.
0: نفس الشيء نرجع نحكي، ما بنقدر نعمم على موضوع إنه الكل بس نكفله بيخذلنا أو بفلمنا، لا في ناس تكفلها وبدفعوا الفلوس وقرضهم وبتصير أمورهم تمام. بس حكى كلمة كتير منيحة، قال اعرف مين تكفل. يعني إذا موضوعك أنت شخص واثق فيه يعني اكفله، بس إحنا القصص اللي نسمعها بمجتمعنا إنه حتى الأب يعني الولد إذا كفل أبوه بدفع القرض، بس بحس هالأمور داخلية يعني بحلوها بشكل عائلي ولا شو؟ برجع أذكركم بسؤالنا اليوم، إذا حدا طلب منك إنك تكفله شو بكون جوابك؟ عمرك كفلت حدا وفلمك ولا كفلته أمور صارت تمام؟ على 07-8-4-6-3-1 عم ناخد اتصالات وعم نسمع فويسات وعم نقرأ مسجات.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم.
0: صباح الورد يا اهلا.
1: اجمل باقه ورد لا يبعدكم.
0: الله يسعدك، يسعد صباحك.
1: محافظه الزرقاء.
0: يا اهلا باهل الزرقاء كلهم.
1: الله يسعد قلبك.
0: احكي لي.
1: والله موضوعك حلو اليوم.
0: يلا احكي لي. طب شو صار معك موقف؟
1: انا والله اقول لك تكفلت حلو. بس اكثر الناس يعني شو بدي اقول لك بالمية 5% اللي بيصدقوا. احنا بس موضوعنا بس الكفالة.
0: شو كمان
1: موضوعنا؟ الدين في
0: دين، هاي في دين معدوم.
1: دين معدوم وميت ويعني اقول لك اللي بيجي بتداين منك بصير بدي بوس ايدك حلو، بس هات لما تصير يجي بدك تستد منه
0: بزعل اذا طلبتهم.
1: بزعل والله العظيم. بعرف بعض اشخاص داينوا ناس ولما اجوا طلبوا حقوقهم انعملهم حظر
0: فعلا
1: وبطل يحكم معاهم، واذا بيشوفوا بالشارع بطل يسلم عليه
0: عشان ما يسد الدين.
1: انت مريت بظرف وانت اجيت طلبت مني وما قصرت معك. انا لاجل اني اجي اطلب دينتي تعمل لي حظر وتبطل تحكي معي؟
0: فعلا كثير عم نسمع بهاي القصص. بس داينك بكون صاحبك، بس تطلب الدين بصير عدوك.
1: عدو بصير يم ببطل يحكي معك. طب يعني الواحد صاحبه صديقه يخسر عشان مصاري؟
0: والله
1: انا ضد الاشي هذا. وبدي اختم في الكلمه هاي.
0: تفضل.
1: من صادق الناس شاركهم باموالهم.
0: 100%
1: صادق الناس افضل. الله يسعد
0: صباحك. يا اهلا وسهلا. فعلا احنا عم نحكي عن موضوع الكفاله، عن موضوع الدين يا جماعه. فعلا اذا طلبت دينك انت من حدا بزعل منك وصير يحكي لك ما وقف معي، ما صبر علي. طب انت بس دينتني اعطيتني وقت محدد، ليه ما حكيت لي انه هاي الدينه معدومه عشان اعرف يعني. هات الفلوس اللي عليكم يا جماعه الاذاعه. يا اهلا.
2: انا كفلت صاحب لي والله كمان. تمام. وترتب علي 1000 دينار وحاليا ما حاكم. ويعني اذا ما اخذناهم بالدين بناخذهم بالاخر. فما في ثقة يعني، ما في بالمرة نهائيا ولا 1%. فيش اي دافع بعطيك انك انت تكفل حدا ولا حدا.
0: معك حق صراحة. لانه يعني موضوع الكفار يا جماعة عم نحكي انه مش اشي سهل. بدنا نعرف مين بنكفل ومين منساعد ومنداين. مش عارفة. ناخد اتصال.
3: الو.
0: يا اهلا.
3: صباح الخير. صباحك.
0: صباح الورد.
3: كيفك؟ كيف مع الشوب؟
0: والله الشوبات يعني شو بدنا نعمل ها؟
3: ولا في مكيف أنتو؟
0: مكيف شغال الحمد لله.
3: ختام جلامني معك.
0: أهلا يا ختام، طبعا عرفت صوتك.
3: كيفك؟
0: بخير.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: ومشكور على البرنامج والإلقاء الحلو.
0: أهلا يا قلبي. أهلا.
3: احكي لي على لين كمان.
0: صباح الورد. احكي لي ختام، عمرك كفلتي حدا أو داينتي حدا ما رجع لك؟
3: مين؟ والله أنا مرة كفلت يا ربي إنه وما فيش رجعني وكفلته. بعدين كانت لي والله بس اتجوز الا الثالث. بعدين اتجوز من هون وصرفت مرات علي زي اللي بشحد.
0: قديش كفلتي؟ قديش المبلغ ختام؟
3: نعم.
0: قديش المبلغ؟ كم المبلغ؟
3: 4000.
0: دفعتيهم انت؟
3: مرات كان يخصموه. والله.
0: طب ما تواصلتي معه مع اهله؟
3: تواصلت واشتكيت عليه وانحبس. بعدين سامحته وخلص لي مرات.
0: طب هلا اعطاك المبلغ ولا راحوا عليكي خلاص؟
3: لا خلص راحوا علي.
0: ال 4000 راحوا عليكي؟
3: والله راحوا علي. المرات كان يخصموا.
0: وسامحتي يا ختام؟
3: والله خلص شو بدي اعمل؟
0: والله قلبك كبير، قلبك كبير يا ختام.
3: لانه ما له راتب.
0: ان شاء الله ربنا بيعوضك يا ختام بدل الفلوس هذول. ان شاء الله ربنا بيعوضك ويسعد صباحك يا ختام. يعني شايفين خلص الواحد بيستسلم للامر الواقع. يعني خلص بتقول لك انا سامحته ودفعت ال 4000 عنه. طيب شو بدي اعمل؟ بتقول لك ما في راتب. عشان هيك يا جماعه بدنا نكون واعيين اكثر بموضوع الكفاله ونكون واعيين اكثر بموضوع الدين. يعني كمان
4: يعطيكم العافيه. انا تجربتي بالكفاله من باب الثقه، كفلت زميله مطلقه بس ما بتقدر تسافر باولادها الا حدا يكفلها، فكفلتها وتم وضع منع السفر علي مقابل انه هي تسافر تطلع هي مع اولادها مثلا لمده اسبوعين، ولما رجعت تم ازاله منع السفر عني من باب الثقه. ولو مره ثانيه يعني طلب مني كفاله مره ثانيه عادي ممكن اقبل، بس اهم شيء يكون الشخص موثوق.
0: يعني ها بقول لك يعني هاي في صدقوا موضوع الكفاله يا جماعه، انه سافرت ورجعت وهو كفلها. بقول لك شوف للواحد بس يجرب بني ادم اول مره ويصدق معه والامور تكون كلها تمام بيرجع بكفله كمان مره.
5: هاوي وبيحب الفئة تعلم.
0: وصلنا مسج من حسام. حسام يعني دائما مسجاته غريبة يا جماعة. بقول لك يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. الكفالة مثل الزواج، إذا دخلتها بدون تفكير ممكن تندم سنين. يعني شو ما في رد. توافقك شوية حسام الرأي، بس مش كثير.

0: أكثر ونوعيكم أكثر بموضوع الكفالة. رح يكون معنا المحامي وائل أبو محارب، نحكي أكثر عن موضوع الكفالة ونحكي إيش التفاصيل اللي بتكفل عليها بضمان، وكيف الواحد يحمي حاله إذا هو خلص، يعني كيف الواحد وصار اللي صار، كيف بقدر أحمي حالي. رح يكون معنا بعد الفاصل يجاوبنا على كل الأسئلة، واللي عنده أسئلة كمان وحاب يستفسر من المحامي بعت لنا مسجات. أوكي. يعني أنا عم بسأل الأغلب الموجودين عندنا بالإذاعة، بتكفل حدا؟ كان جوابهم كتير واعي، لا. طب ليه؟ بدون سبب ما بكفل. في واحد جاوبني أنا ما بكفل أخوي، يعني انت شوفوا لوين وصلت بحهم، لوين يا جماعة، لوين وصلنا يا جماعة. اللي ما صار معه موضوع الكفالة وما جرب وما انطلب منه، مين ممكن الشخص ممكن تكفله؟ يعني إذا أجى عليك هذا الشخص تكفله بكل إشي بده إياه. بعتونا مسجات على 0784633.
1: الله يسعد صباحكم ويسعد كل أوقاتكم. في ناس هسا بالنسبة لموضوع حلقتكم بيجوا بروح على ناس أصحاب إلهم غربة كذا، بتداين منه مبلغ على سبيل المثال وبرجع له إياه، بقول له والله بدي مبلغ، محتاج 200 دينار 100 ليرة بعطيه، بوعد معه بصدق معه هذا الرجل. لما يصدق معه مرة مرتين ثلاث بطلب مبلغ مرتب، بقول والله هذا ما شاء الله يعني الزلم إيش صادق لهو قديش تاريخ منه 1000 ليرة، وهاد دور وراه ويترجى فيه، وهاي يقول له زي ما ذاك لما كنت تدايم منك وسدك تبضى صارت الظروف معي. هذا نيته النصر،
0: هذا تكنيك بموضوع الدين. يعني أول إشي بدايم مبلغ صغير يا جماعة وبسده عشان اللي قباله يوثق فيه ويعطيه مبلغ أكبر، بياخد مبلغ أكبر ببطل يسد. إن شاء الله البداية ما يسمعونا لأنه راح يتبعوا هاي التكنيك 100%. يلمك وغيرك في القلب صدقت لا فوقك وجوار. شكرا عرفني ببرجي. كنا بعد الفاصل رح يكون معنا المحامي وائل محارب، يحكي لنا أكثر عن موضوع الكفالة وعن موضوع هيك قصص صارت معه غريبة وكيف الواحد يحمي حاله إذا كفل شخص. بس بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: سهلا. يعني اليوم حكينا كثير عن موضوع الكفالة ونحكي أكثر كمان ونوعي الناس أكثر، نوعي كل حدا عم بسمعنا عن موضوع الكفالة وكيف إذا حدا طلب منه يكفله شو لازم يسأله وكيف يحمي حاله. معنا المحامي وائل أبو محارب يحكي لنا أكثر عن موضوع الكفالة. يسعد صباحك.
1: صباح الورد، حياك الله ست.
0: كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا رب سلمك. صباح المستمعين كلهم.
0: يا أهلا وسهلا فيك. عم نسمع كثير بموضوع الكفالة وإنه من فيلمه بموضوع الكفالة، ليش يعني بوصل لهاي المرحلة الواحد؟
1: الكفالة في القانون الأردني، نظام القانون الأردني، القانون المدني الأردني، هي إنك أنت بتضم ذمتك لذمة الشخص المدين. هي دائما علاقة تكون دائن ومدين، فالطرف الثالث اللي بيكون الكفيل اللي هو بيكفل المدين في حال إنه عليه مثلا مطالبة، عليه قرار حبس، عليه منع سفر. فهو بيحاول يحمي، بيكون قريبه أو صديقه بيحاول يحميه إنه من منع السفر مثلا أو من طلب الحبس
0: أو قرض،
1: فبيضم ذمته إلى ذمته، فبصير هو مسؤول شخصيا عن الدين. بصير مسؤول شخصيا سواء بالمال أو بالنفس، يعني تعرض ممكن للحبس أو لمنع السفر أو قد يتعرض لحجز أمواله وممتلكاته. فالكفالة يعني موضوع خطير جدا. يعني
0: طب ليش البنوك او الجهه اللي بتعطي قروض إشي اساسي عندها الكفيل؟
1: لانها تضمن حقوقها. تعرفي الان كبنك لما انا اعطي قرض شخصي او قرض سكني او اي قرض معين من القروض بدي انا إشي يضمن حقوقي كبنك. فالبنك لانه طافي بده يعني يضمن حقوقه، بده عده كفلاء، بيطلب مرات كفيلين، مرات بيطلب ممتلكات او بحجز على الاملاك عشان يضمن حقوقه. يعني
0: طب كيف يعني الناس ما عندها وعي او وصلت لمرحله انها هي بتعرف يعني انه ممكن انه يفلمها او يخذلها بس من باب الخجل ممكن تكفله؟
1: هو من باب الخجل، هي بتصير اكثرها من باب الخجل. بعدين فجاه بيكون مطلوب مطالب امام المحاكم، فبسال انا كفيل شو العلاقه؟ هو كفيل بس ككفيل بده يوكل محامي وبده يعمل استئناف وبده يعني زيه زي الاصيل. هو الان يضع نفسه مكان المدين.
0: طيب اذا
1: الأمور الشرعية لسه في الامور الشرعيه كمان اخطر من الامور المدنيه. الامور الشرعيه الكفيل يتعرض للحبس يعني بالمال والنفس.
0: طب اذا انا اضطريت مثلا احمي اخوي، احمي زوجي، احمي يعني هيك يعني كفاله، اكفل زوجي اكفل
1: أنا
0: اخوي.
1: بقول لك الكفاله شكليه، لا هي مش شكليه، هي حقيقيه.
0: كيف اقدر احمي حالي
1: انا ككفيل؟ لازم أكفل إلا إذا كان عندي أملاك، يعني إذا كان كنت أنا قادر على السداد. إذا في حال ما تخلف المدين نفسه عن السداد أكون أنا مستعد للسداد، لأنه زي ما تقول مثل الأردن القديم الكفيل سداد.
0: طب إذا الكفيل ما قدر يسد شو بتكون المسائل القانونية؟
1: بده يتعرض للمساءلات، بتعرض لها حسب القانون. مثلا القانون المدني الآن ما في حبس مدين، بتتعرض لحجز أملاكه، حجز ممتلكاته، منعه من السفر، قد يكون تعرض لمنع من السفر. في الأمور الشرعية والأحوال الشخصية بتعرض للحبس، لأنه الأمور الأحوال الشخصية ما زال الحبس ساري على قضايا النفقات، على قضايا المهر. فهو لما يكفل بضم ذمته لضمة المدعى عليه أو ذمة المدين، بده يكفل بده يدفع النفقة هاي في حال أنه صار عليه منع السفر. مثلا في موقف أنه في واحد كان بده يسافر على بلد ثانية وعليه قضايا نفقة متراكمة مبلغ 10,000، أخوه كفله، أخوه الآن معرض أمام الزوجة إنه هو يدفع أو ينحبس.
0: بيدفع لها؟
1: طبعاً بيدفع أو ينحبس مكانه.
0: يعني فعلياً كلمة
1: الأمور الشرعية بيستمر 120 يوم.
0: كلمة الكفالة مش بس توقيع يا جماعة، فعلياً
1: لا مش توقيع. لا
0: طيب بدي أسأل هلأ، أنا إذا كفلت حدا وما سد، وسديت أنا مثلا القرض أو ما سديت القرض،
1: هاي النقطة كثير حلوة. كثير ناس بيسألوا عن هاي النقطة بس مش واعيين لهاي النقطة. أنا لو دفعت كفالة بس تخلص الكفالة هاي كلها وأدفع الذمة، بقدر أرفع دعوة مدنية وأطالب حقوقي إني كفلته وأخذ حقوقي من صاحب العلاقة نفسه المدين.
0: ممكن يرجع لي الفلوس أو ممكن يحبس؟
1: طبعا.
0: طب هذا الإشي بيأثر عليه مستقبلا إذا أنا بدي أخذ قرض؟
1: بيأثر طبعا. ما بسمحوا لك البنوك، ما دام انت عليك مطالبه قضائيه ما بسمحوا لك تنزل على كريدت، تنزل على اشياء عند الشركات، ببطلوا يعطوك قروض. هاي النقطه.
0: هلا في فرق بين كفاله القرض وكفاله القرض الشخصي وكفاله الشركه او كفاله ايجار والتزامات؟
1: بتختلف. هسه الكفاله في المحكمه ملزمه، فيش فيها كلام، يعني هي بتكون منظمه امام قاضي مختص او امام كاتب عدل، فهي تعتبر مستند رسمي يطعم به اللي بتزوير. اما ممكن في البنك مش يتهرب منها، بس بيقدر انه يعني املاكه الثانيه يحجزها او يعرض على البنك تسويه اسهل من المحكمه.
0: طب اكيد مر عليك قصص استاذ عن هيك موضوع الكفاله غريبه ما عم تنساها، بتقدر تحكي لنا اياها؟
1: يعني كثير مواقف بيكون هو كفل بعدين بيلاقي حاله مطلوب، بصير يحكي ليش صار معي، ليش صار معي، وبلوم بلوم القانون او بلوم المحكمه. طب انت كيف تتوقع انت على اي اوراق وانت مش عارف او مش قارئ محتواها؟ كثير مواقف يعني بصير هيك، بيكون بيقول انا مش علاقه بالقضيه نهائيا، انا مش الزوج، يعني بس خاصه في الامور الشرعيه، بيقول انا مش الزوج، انا مش متزوج، انا عزابي، طب ليش يطالبوني المحكمه الشرعيه؟ بستغرب انه يعني المحكمه الشرعيه طلبته.
0: طب اذا الوحده كفلت زوجها وانفصلوا وهو بطل يدفع، هي ملزم انها تدفع؟
1: اذا كانت ملتزمه بالتزام راتب مثلا، انت راتب ما هو الكفاله الكفيل بيكون مليء، كيف يعني مليء؟ بيكون عنده يعني اي كاتب العدل بده يتاكد من الكفيل هل هو عنده شيء يضمن له الكفاله، يعني مثلا بيكون عنده املاك، مثلا عنده سياره، عنده
0: غير الراتب
1: ارض، ممكن حسب قيمه الكفاله. هلا في المحاكم الشرعيه اذا كانت الكفاله فوق ال1000 دينار بتكون كفاله مطلقه، بيكون عنده قوشان ارض يعني عشان يقدر يكفل، عشان فيما بعد صاحب الدين اللي هو الدائن يقدر يحجز على الارض.
0: يعني لا راتب لا املاك.
1: يا راتب يا املاك، بيتاكد كاتب عدل او القاضي المختص بصير عنده الكفاله زي القاضي الشرعي، بيتاكد انه الكفيل قادر على السداد وعنده املاك.
0: طيب
1: فاذا الزوجه راتبها كفلت زوجها، الان هي راتبها مجبره بالسداد، مجبره باكمال القرض كامل، بعدين تقدر هي ترفع دعوه وتطالبه بالحقوق تبعتها.
0: طب اذا كان برا البلد كيف طريقه المحاسبه؟
1: ما دخل نوع داخل البلد او خارجها، تقدر تحكمه هون وتحجز املاكه.
0: تحجز املاكه حتى اذا كان برا البلد؟
1: طبعا.
0: طب بدي نصيحه منك هيك استاذ لكل حدا عم بسمعنا واجا حدا طلب منه يكفله، شو يرد عليه؟
1: هلا في كفاله نوعين كمان، في كفاله من بس نحكي عنها ملاحظه هاي.
0: فضل.
1: في كفاله بتكون لاخلاء السبيل، يعني هاي كفاله شبه شكليه انه عشان مثلا انه يخلو سبيله، هاي كفاله شكليه بتكون مقابل تعهد او انه يحضره، هاي كفاله عاديه. اما الكفاله الماليه العدليه هاي من اخطر انواع الكفالات، هي هاي بيكون الشخص ملزم بالقانون بضم ذمته لذمه الشخص المدين. فالواحد بده يعني يكفل للأقارب، الأقارب يعني، أو إنسان يكون صديقه بس يكون مضمون إنه يسده إياها. يعني إحنا بدنا نمنع الخير بين الناس، لأنه الكفالة هي يعني بتعمل الخير يعني، بس يعني كثير بصير مشاكل بين أصدقاء، بيكون أصدقاء بيكفلوا بيبطل يدفع القرض أو يدفع كذا، وكثير واجهناها، وكثير كفلاء بيحاولوا يتهربوا، هم يهربوا راتبهم يهربوا كذا، ففي مسائل كثير عالقة في الموضوع. بس هو الموضوع يعني مش يعني شائك لهالدرجة، يعني واحد بده يكفل من ناس موثوقة يعني، أو يكفل إنه مقابل إنه يعني يكون السداد سريع، يعني ما يكون إنه هاي
0: فترة قصيرة،
1: إجراء مؤقت. إجراء مؤقت يكون لحمايته مثلا من الحبس، من حمايته من منع السفر، لحمايته من أي شيء.
0: 100%. بدي أشكر المحامي وائل أبو محارم على هاي المعلومات اللي وعانا فيها، فعلا معك حق إنه حكى كلام كتير منطقي، وحكى كلام إنه فعلا إذا بدك تكفلوا حدا اكفلوا حدا بتعرفه. بدي أشكرك أستاذ ويعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: كل احترام.
0: يعني المحامي حكانا يا جماعة كلمة جوهرية، وإحنا فعليا لو إنها نحطها ببالنا بنكون بخير وسلام. فعليا بدك تكفل حدا اكفل، اعرف مين بتكفل، بدك تكفل حدا خلي عندك قدرة مالية إنك أنت ممكن تسدع هذا الحدا. يعني إذا أنت عندك قدرة مالية وقادر إنك أنت إذا هو زي ما بحكي مال إنك أنت تقدر تسنده اكفله، أخوك أختك أبوك أمك اكفل، حدا غريب مش واثق فيه ابعد عن هاي المواضيع لأنه فعليا رح تجيب لك وجعة رأس. كمان حكينا انه احنا ما بنقدر او ما بدنا نقطع الخير بين الناس، انه اذا فعليا حدا كان محتاج وحدا انت شايفه طول عمره ملتزم، اذا داينته رجع لك، اذا اشترك بجمعيه سدها كامله وطلب منك انك تكفله وانت عارف يعني معدنه وعارف جوهره انه هو مستحيل يخذلك او يخليك يوقعك بمشاكل، ما تتردد اكفله فعليا. يعني اللي بفرجها على الناس الله بفرجها عليه.
2: والله يا مذيعتنا المتعلقة رندا، صراحة الكفالة ما فيها عواطف يعني، وفيها مسؤولية صراحة، إذا بعرف الشخص بثق فيه وبعرف التزامه ممكن، غير هيك أعتذر بكل احترامي يعني ما في أي شيء عادي إيزي.
0: الله يسعد صباحك 100%، حكيك كلام 100% فعليا منطق جدا. بقول لك إذا ما فيها عواطف لأنه هو الموضوع بترتب عليه كتير مشاكل، بس إذا كان بيعرفه ما رح يوقف الواحد إنه يساعد الناس. خلينا ناخد اتصال.
3: ألو،
0: صباح الخير.
3: صباح الورد،
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام، كيف الحال؟
0: تمام الحمد لله. عرفني باسمك.
3: مش عارفيتني؟
0: بحاول قاعدة
3: بس بدون تغشيش.
0: لا عدي عرفتك، غششوني صراحة.
3: من عارف.
0: عدي احكي لي، عمرك كفلت حدا؟
3: عمل ايش؟
0: عمرك كفلت حدا؟
3: كفالة ايش يعني؟
0: يعني كفالة قارض، كفالة سفر؟
3: لا.
0: طب اذا طلب منك هذا الاشي شو بيكون ردك؟
3: اكيد لا طبعا.
0: حتى لو كان قريب عليك؟
3: حتى لو انه ابوي.
0: طب حتى لو انك يعني متاكد انه الواحد هذا اللي قدامك راح يسد ما بتكفله؟
3: ما انا بحكي لك حتى لو كان
0: ابدا يعني حتى ابوي بده يسكر الموضوع كامل يا جماعه.
3: والله لا عظيم يعني، يعني الواحد يا دوب يوفق بحاله، يوفق اللي حواليه.
0: طب اذا حدا طالب منك دين ما بتداينه كمان؟
3: لا دين بداينه.
0: بتداين؟
3: اذا كان معي يبشر.
0: إذا كان قريب وبعيد عادي ولا بس قريب؟
3: إن كان قريب بعيد لو بالصين.
0: طيب يلا عدي زبطها يا جماعة، ما بكفل بس بداين. الله يسعد صباحك.
3: والله بحكي جد.
0: خلص عندك مبدأ بداين بس ما بتكفل.
3: بالضبط. إذا كان معي مبلغ مثلا نقول معين ناسبه أوكي بداين.
0: 100%. الله يسعد صباحك يا عدي. يعني أنا بحس الناس مثل عدي كتير ناس واضحة وبتريح، يعني بقول لك أنا من الأساس ما بكفل حدا لو شو ما كان، يعني لدرجة أنه أبوه ما بكفله، بس إذا كان معي مبلغ وبقدر أداين وأفرجها على الناس بداين. هذا مبدأ واضح بحس الناس ما بتزعل منه، لأنه خلاص بيكون معروف عنه مثلا هذا الشخص ما بكفل أي حدا ولا تطلبه منه. كمان واصلنا مسجات على موضوع الكفالة. بتحكي عندنا لارين بتحكي أنا كفلت صاحبتي بس سدت القرض وأمورها كلها تمام، ولو ترجع تطلب مني كمان مرة بكفلها كمان مرة. أنا عايزة الواحد إذا جرب بني آدم مرة واحدة وطلع صادق معه ممكن يكفله مرة تانية وثالثة ورابعة. كمان إحنا نستقبل مسجاتكم واتصالاتكم وفويساتكم على 0784631. بعتولي مسجات إذا معكم موضوع دين ما رجعوه، دين حدا كمان ما رجعوه، كفلت حدا وما سده، هاي التفاصيل هاي كلها. فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب يقول إن طلب تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يشمل إنهاء تهديدها النووي وفتح مضيق هرمز. العراق يقول إنه سيمنع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضيه تجاه دول الجوار. الدفاع المدني في غزة يعلن العثور على رفات 112 شهيدا تحت الأنقاض. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على الأردن حتى الثلاثاء، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يا اهلا ويا سهلا لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على اذاتين 98.3. احنا مكملين معكم هلا بالساعه الثانيه، بس ما اننا بنحكي عن موضوع الكفاله وانك اذا كفلت حدا وما كفلت حدا. السؤال الثاني للساعه الثانيه، متى اخر مره تداينت ومتى اكثر دين اخذته وشو عملت فيه؟ جاوبونا على الواتساب او عن طريق اتصال على 0784631. يعني اذا انت تداينت مبلغ كبير من مين ولا شو كان، مشان نعرف هيك قد ايه الاعداد الكبيره بالدين ومين بداين من عدد كبير مبلغ كبير يا جماعه.

يعني انا بس اجي اتدين من شخص يعني بيكون مثلا مبلغ صغير وانا متاكده انه بهذا الشهر مثلا بدي اخذ مبلغ اقول له مثلا بشهر 7 بسدك اياه لازم اسده اياه بشهر 7. بس في ناس فعليا بس تداين بتكون يعني حبيبتك وصاحبيتك واختك ودينيني هذا المبلغ لانه انا عندي ظرف كتير صعب بتكون هي طبعا مسافره بدها تسافر فيها وبعديها بس تطلبي دينك يعني وتحكي لها انا بدي الدين او رجعي لي الفلوس اللي اخذتيها مني بتزعل وبتقطعك وبتعمل لك بلوك وبتبطل تحكي معاكي. بس في فئة تانية فعليا اذا انت داينتيها بسدوا لك اياها بالوقت ولو يطلبوا مرة ومرتين وثلاث انت بتدينيهم لانه موضوع مبني على الثقة فعليا الدين مبني على الثقة. فسؤالي لكم اخر مرة متى داينتوا ومن مين قد كان المبلغ؟

0: يعني أنا واصلني مسج، بس هيك مسج زعلني يا جماعة. في وحدة بعتيت لي أنا بعت سيارتي وأخذت فوقه قرض عشان نجدد سيارتها. يعني هي ماخذة قرض تمام عشان تجدد سيارتها، بيع سيارتها الأولى وأخذت قرض عشان نجيب سيارة أحسن. بس زوجها حكى لها الوضع المادي صعب وبدي تساعديني وندفع دفعة أولى للبيت عشان نشتري بيت، إنهم هم عايشين بالأجار وبدهم يشتروا بيت، فبدل ما تشتري سيارة وتجدد سيارتك خلينا نشتري بيت ندفع دفعة أولى. فهي زوجها أكيد طلب منها، فهي طبيعي إنها تعطي المبلغ لأنه البيت الملك يعني غير الأجار. فيا جماعة بعد 3 شهور اكتشفت إنه متزوج عليها وإنه أخذ هذا المبلغ لأنه بده يتزوج والبيت ما شراه ولا دفع دفعة أولى. يعني بتصير مواقف مثل هيك، بحكي أنا يعني الله يعين البنت، يعني بتكون هي واثقة بزوجها وبتكون باني آمال إنه هو يعني بدهم يصيروا بوضع مستقر ببيت ملك لإلهم ويبعدوا عن الأجار. بس تكتشف بعد 3 شهور إنه زوجها متزوج عليها وخلاها تبيع سيارتها وخلاها تأخذ قرض عشان يتجوز واحدة تانية عليها. بس هي مكملت لي المسج بس تحكي إني أنا ندمت على اليوم اللي عمل فيه هيك ورفعت عليه قضية وأخذت مبلغ فوق يعني أكتر من مبلغ اللي دفعته. يعني يعطيك العافية، أنا معك هيك صراحة. هاي ناخد اتصال.
1: كيفك يا رندا؟
0: يا أهلا،
1: كيف الصحة؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
1: اختنقنا من الحم يا بنت الحلال، المراوح على المكيفات.
0: يلا الله بعينك، كلها ليوم الثلاثة بتروح موجة الحر.
1: ها؟
0: يوم

0: ثلاثة بتروح موجة الحر
1: إن شاء الله يا رب. لين لا تطلعش بيضة بصير سمرة إذا طلعت بالشمس.
0: لين هلأ بالعقبة يعني هلأ واضحة سمرة سمرة على الأكيد.
1: آه راح تيجي هيك محمصة شوية زي الخبز محمصة.
0: المهم إنها تنبسط.
1: فالها جوا بالليل تطلع.
0: المهم إنها تنبسط. احكي لي عمرك داينتي حدا؟
1: أي أنا بدين.
0: طيب برجعوا لك ولا لا؟
1: لا بيرجعوا حرام.
0: ولا مرة حدا ما رجع لك؟
1: لا لا لا بس يعني شوية بتطلب بتتغلب شوية طلب يعني تحسي حالك أنت اللي مدينة مش مدينة.
0: طيب شو أعلى مبلغ داينتي؟
1: يعني صعب أقوله.
0: كتير كبير شكله؟
1: لا يعني بالمئات بالميات.
0: طب منيح إنك أنت بتدين ومو إحناهم بيرجعوا.
1: والله بدين بس شوفي هات إن حدا دين جربي أحد دين منه والله ما بنطيكي خمس ليرات والله شيل ما بنطيكي.
0: آه مش الكل مش الكل فعليا.
1: فالواحد يقول الحمد لله مو شوف الواحد بيطلع له راتب لما يطلع له راتب بيوفر منه يعني شاطر الإنسان.
0: معك حق 100% الله يسعد صباحك.
1: شو ما كان يكون المبلغ بس الشطارة بدها شطارة صح. شوية شطارة.
0: 100% يسعد صباحك يا زينب.
1: حبيبتي الله يرضى عليك يا رب.
0: الله يسعدك يا رب.

وصلنا كمان وصلنا مسج من صبية بتحكي إنه أنا بتداين من صاحبتي من أول ما اشتغلت، هي ما بتشتغل بس أنا وعدتها إن أنا أول ما أشتغل أسدها وأخليها تتداين مني، يعني هيك دين متبادل.

0: جماعة ناس حتى لو ما بتعرفيهم او مثلا مش بتتعامليش معهم كتير، بس فعليا لو احتاجوا انت بتعطيهم، لانه بيكونوا مبينين، بيكونوا مبينين انهم هم اذا عقد المسؤوليه اذا تداينوا فعلا رح يسدوا، واذا اخذوا منك هذا المبلغ وحكولك بالوقت الفلاني رح يرجع لك اياه بيرجعوه فعلا. فالناس مبينه، يعني اللي بدها تداين ما تحكي لي انه والله ما كنت عارف انها ما رح تسدني، لا، الناس بتبين من تعاملها من مسؤولياتها من حياتها الاجتماعيه، بتبين ان هي فعلا ناس صادقه او ناس رح تفلمك. كمان واصلنا مسج، انت بتدايني؟ اي انا بداين صراحه، يعني أنا للأمانة عمري ما حدا طلب مني وحكيت له لا، بس كلهم بيسدوني إنه عارفيني لساني صليط. والله يا بداين الكل يا جود، يعني الكل، أي حدا بطلب مني بداينة، بس أنا قلت لك ما بيسترجوا ما يسدوني، لأنه بفضحهم على الهوى، بطلع على الإذاعة وبحكي 1 2 3 دينته وما رجع لي إياهم. الاسم الرباعي والرقم الوطني. وتعيش داني منورة سكرة. يعني يا جماعة كمان الموظفين عندنا فهم الموضوع غلط، فأنا حكيت بداين صار بعتوا لنا سلفة، السلفة غير الدين، الله يرضى عليكم. ترجع العمر اللي فات وتعيش داني سكرة. أنا ما حكيت لكم، قلت لكم إذا حدا داينته ما رجع لي، وفعلا مرة عملتها بأختي، خلني أفضحهم يا جماعة. عادي بعمل أوردر بحكي لها بدك تسديني ولا لا، إذا حكيت لي أصبر علي وكذا بعمل أوردر وبعطيهم عنوانها، هي تسد، بكون نفس المبلغ اتدينت هي. أنا هيك نظامي. كمان بحس موضوع الدين كتير بزيد وقت الأعراس، يعني العريس ما بوصل وقت عرسه إلا هو متداين، بنداين دين كبير يا جماعة، وشو بيحكي على نقوط بسدك، بس بعد العرس ما بتشوفه ولا شو. يا ضياء، ضياء هلأ قديش صرت متداين؟ اللهم زد وبارك ضياء، شفت وضعه مرتاح يا جماعة، ولا شيء من الداين. هو طبيعي يا ضياء، اللي مش متداين لهلأ وعرسه الشهر هاد، فطبيعي انه وضعه فوق الريح. ضياء معقول ابوك باع كل الاراضي عشان يجوزك؟ جماعة احكوا لي هلا، احكوا لي عن جد، انتوا بس تجوزتوا قديش تداينتوا؟ وهل فعليا سدتوهم بعد النقوط ولا بطلتوا تسدوا او بطلتوا تحكوا معهم؟ ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور، هلا كيفك؟
0: تمام، انت كيفك؟
1: عدي، عدي معك.
0: عدي رجع، اهلا وسهلا يا عدي.
1: اهلا فيك. احكي. بتعرف ان الموضوع كثير مرتب حلو.
0: الله يسعدك يا عدي. تفضل.
1: أشوف أنا كثير كنت داين لما كنت مقرش لما بقولوها، كنت كثير أداين وكانوا سدوني الحمد لله، ما كنت أتولد.
0: طيب شو صار؟
1: في الوقت الحالي الكهرباء عد الوباء، صرت أنا أداين.
0: طيب تداين من نفس الناس اللي كنت تداينهم؟
1: لا لا لا لا لا، في صديق معين بطلب منه شو ما كان مبلغ فيعطيني، وما بضغط عليه، خلاص بعطيني صلاحية.
0: يا سلام،
1: يعني إن شاء الله بعد سنة سنتين 10 عادي.
0: الله يبعث لنا كلنا مثل صديقك هاد.
1: إيه؟
0: الله يبعث لنا كلنا مثل صديقك.
1: والله العظيم وحياة الله، يعني حتى بقول يعني لو ما سدتني سامحك.
0: يا سلام، الله يخليك لبعض، الله يخليك. ان شاء الله الاوضاع بتتحسن يا عدي وبترجع انت الداين، الله يسعد صباحك.
1: حاليا قاعد بحاطم ان ادبر فلوس عشان اعمل حقن او زراعه اطفال.
0: ان شاء الله الله بيعطيك يا عدي، ان شاء الله ويفرح قلبك، الله يسعد صباحك.
1: الله يحفظك يا رب، تحياتي.
0: يا اهلا وسهلا. شايفين، يعني بقول لك صديقي، يعني ما حكى أخوي ولا أختي ولا أبوي ولا أمي، حكى صديقي. في أيام فعليا الأصدقاء بكونوا سند لإلك، وفي أيام بتميل على أصدقائك أكثر من أخوانك وخواتك، لأنه قال كلمة يعني جدا منطقية، قال بصبر علي وحتى لو ما معي ممكن يسامحني. هاي الصداقة يا جماعة، سمعين يا جماعة، سمعين جوا. كونوا مثل صديق عدي، بس ما تكوني مثلي. أنا بعطيهم مهلة، يعني بالوقت الفلاني حكولي من سدك اوكي صدوني ما صدوني على طول بعمل اوردر بوصي على بيتهم.

0: طبعا في دينات مختلفة عشان نكون واضحين، في دينة الأب ودينة الأم، دينة الأخ ودينة الأخت، هدول متقسمين بيكونوا يعني مقسمين. دينة الأب بتسدها بوقتها، يعني إذا حكيت له بشهر 7 بدك تسدها، بدك تسدها ولا كلمة. دينة الأم يعني ممكن ما تسدها، أو ممكن مثلا تدفع لها نص المبلغ وتروح تحكي لها أنا ما معي هاي الفترة، ممكن إنه أجل لك موضوع الدين. هاي الدين المعدومة دينة الأم، والمشكلة الأم بتسامح، يعني ممكن تحكي لك بس لا بدك تسدني، بس لو روحت عليها وحكيت لها أنا ما معي هاي الفترة بتسامح. دائما الأم يا حرام دينتها معدومة. دينة الأخ ممكن يتساهل معك، يعني ممكن تحكي لأخوك أصبر عليه كمان شهرين ثلاث بصبر عليك، لأنه بكون فاهم شو وضعك. أما دينة الأخت زي دينة الأب، مستحيل مستحيل تخلف معها بالموعد، يعني إذا حكيت لها بالشهر الفلاني بدي أسدك، بدك تسدها، لأنه الأخت ما بنبلش فيها. ديري بالكم، خذوا من خبرتي. وفي كثير ناس كمان بتداينوا عشان يسافروا، وبتداينوا عشان ينقطوا، وبتداينوا عشان يعيشوا، وبتداين لأنه بكون معهم ظرف كتير طارئ. أنا بحس إنه موضوع الدين إذا ما كان الواحد كتير محتاجه ما بتداين، وما بدخل حاله بهيك موقف. بس الناس نوعين، الناس المستحيل تتداين إلا بوقت الحاجة، أو بوقت الدنيا كلها سكرت بوجهها ومو لاقي أي إشي أو أي حل تاني عشان يعني تمشي موضوعها، أو يكون عندها ظرف كتير طارئ، هذول تحطهم على جنب. بس في ناس ممكن يتداينوا عشان يسافروا، ممكن يتداينوا عشان يطلعوا طلعة هم حاكين للناس اللي حوالينهم إنهم وضعهم كتير عالي، وإنهم وضعهم المادي مرتاح، فممكن تتداين عشان تسافر السفرة الفلانية، أو تطلع طلعة الفلانية، أو تشتري الماركات والبراندات عشان تبين إنها هي بطبقة كتير عالية. فالناس نوعين، ولازم الواحد يعرف مين هاي الناس ومين هاي الناس، لأنه فعليا إذا الأولى اللي هي مستحيل تتداين إلا وقت الحاجة طلبتك لا تردها. طبعا إحنا مكملين معكم بمواضيع الكفيل وموضوع الدين بس بعد الفاصل.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خاطر

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا ومكملين معكم بمواضيعنا اليوم. حكينا مين ممكن تداين ومتى اخر مره تداينت وشو المبلغ اللي تداينته. بدي تشاركوني كلكم مسجات او عن طريق اتصال على 0784631.
1: صباح الخير. بالنسبه لموضوع الدين، الواحد بداين، بس قبل ما يداين لازم يعرف مين الاشخاص اللي بده يداينهم. يعني مش اي حدا بيطلبك دين لازم تداينه. فانا بداين اشخاص معينين، اشخاص معروفين وفي ثقه بيني وبينهم، فبداينهم. يعني انت بتكون طالما داينتهم في ثقه فهم اكيد راح يرجعوا لك المصاري. اما اي شخص بيجي بيطلبك، لا، مش ما بضبط الداين اي حدا. لازم تكون عارف مين بدك تداين ويكون في ثقه بينك وبينهم فعشان تقدر ترجعهم.
0: يعني لازم في دراسه للشخصيه كامله يا جماعه بموضوع الدين. يعني اذا حدا طلب منك دين بدك اول شيء تدرسه اجتماعيا وثقافيا وشخصيا وكل الامور، بعدين تداينه، لان موضوع الدين مش سهل. بعدين في شغله، موضوع كليك سهل موضوع الدين. يعني اذا حدا تداين منك وقلت له ما معي هلا او بس اشوفك بعطيك، بصير يقول لك عادي حول لك كليك. فموضوع الكليك سهل كمان موضوع الدين، يعني صارت المشكله اكبر مع كليك.
2: كنت عيون عيوني
0: أذكركم بأرقام البرنامج لتبعتوا لي مسجات مين آخر مرة داين منكم وقديش كان المبلغ على 0784631.

0: طبعا واصلني مسج من ولاء بتقول ولاء انا ما بحب لا الدين ولا حدا يتداين مني ولا اتداين من حدا، وكل مره حدا بطلب مني بقول له ما معي واللي معي يلا يكفوني. يعني واضحه الامور.
1: يا فلك يا غبر وجهك مغرور.
0: واصلني كمان مسج من سماح بتقول سماح لا انا بداين صحباتي وخواتي وامي فقط، بس جنس حواء اما جنس ادم مستحيل اداينه، عندها مبدا. ما فكرت فيها ليه سمح بس بتدايني جنس حواء جنس آدم؟ لا يعني جنس آدم قصدك الرجال ما بيسدوا والبنات بيسدوا؟ أنا ما حكيت سماح حكت.

كمان وصلني مسج من طه بقول أنا دينت أخوي 2000 دينار قبل ما يتزوج على أساس يسدني بعد ما تجوز, بس لهلأ ما سدني. أخوك بدك تعمل بدك تبرى منه, الله بعينك على 2000 دينار.

كمان بهلا وصلني مسج بقول عادي الشباب بتسد أكتر من البنات. لا انت غلطانه والله, احنا البنات ملتزمين, يعني اذا بنحكي كلمه بنكون قدها, يعني موضوع خصوصا الفلوس, خصوصا اذا كنا متدينين من حدا من الصحبات, يعني مستحيل نخليها علينا يعني انها تحكي انها ما سدتني او تفضحني من البنات, فبسدها وبخلص. بس ممكن في بنات ما بسدوا اشخاص معينين, يعني ممكن ما تسد ابوها, البنت بتطلع لها ما تسد ابوها, بس الولاد ما بيطلع له ما يسد ابوه, لا امها بتسدها, ممكن زوجها كمان ما بتسده. في اشخاص معينين البنات ما بسدوهم, بس في اشخاص تانية لا بيكونوا ملتزمين معهم.

مسج من زينة بتحكي أنا بتداين من أمي دائما وفعليا ما بسدها. زينة كيف تقدري؟ يعني الأم والبنت بحس بسدوا، البنت والأب ما بسدوا. هي الخطة عشان أخذها منك.

كمان وصلنا مسج من سمر بتحكي أنا كمان بتداي من أمي وما بسد. الله يعطيني جرائتكم يا جماعة، أنا والله ما بسترجي إذا بتداي من أمي بسد صراحة. يا بسد أمك إذا تداينت منها؟ لا. كمان مسج واصلنا أنا اشتغلت وفكرت إني راح أساعد أهلي وأبطل أخذ من أهلي، صرت أخذ من أمي وأبوي أكثر من أول. مصروفك زاد، بدنا نعمل هيك جدولة لمصروفك إذا بدك.

كمان مسج وصلنا من هيثم بيحكي أنا لا بسد أبوي ولا أمي ولا أختي ولا أخوي. إذا بتداين دائما عارفين إنه هيثم بتداين دينة معدومة. هيثم واضح يا جماعة، أي حدا بيعرف هيثم ما يداينه. عن جد يا جماعة الدين اختيار، فدايما في اختيار بدمر حياتك اللي هو الدين المعدوم اللي زي هيثم.

كمان في الدين اللي بدك تداينه من امك بس تكون من جعبالها تعطيك فلوس، بتقولها مثلا بطني بوجعني، راسي بوجعني، بدي اروح على الدكتور، بدي اروح على الصيدلي، بدي اشتري دواء. شو بتقول لك؟ لا هلا بعمل لك مرميه، هلا بعمل لك نعنع، هلا بعمل لك زهورات، بتهدى بس عشان ما تداينك. في هذا دائما في بكل بيت موجود الطب البديل او موجود دكتور البيت. اذا قلت لها مثلا مو عاجبها انك انت بتطلعي كتير، او مو عاجبها انك انت بتسشوري شعرك، قلت لها راسي بوجعني من السشوار، اجري بوجعوني من الطلعات، دائما هيك اجوبه الامهات. في اجوبه كمان اذا قلت لها مثلا بطني بوجعني بتعطيكي دواء راس، هي هيك مقتنعه. فاذا قلت لها اعطيني فلوس اروح على الدكتور او اروح على الصيدلي او مثلا بدي اجيب اشي لبشرتي، انا بعمل لك ماسكات في البيت، شو بدك انت بهذا الحكي الفاضي؟ بالصيدلية والدكاترة بيحكوا حكي فاضي، كل الامهات هيك. وعندنا كمان ما بدنا ننسى السبب، كل بيت اردني اذا حكيتي لها شو ما حكيتي لها بتقولك من سبب الاندومي. الاندومي اللي بتاكليه هو بيعمل لك مغص، بيعمل لك حبوب بوجهك وبوجع راسك، بوجع اجريك، كل ام هيك بتحكي.

0: طبعا شوي رح يكون معنا ضيف حمزة الحمايدة، دكتور صيدلاني وصانع محتوى، ليحكي لنا أكثر عن موضوع الأمهات ووصفات الأمهات وأسماء الأدوية. يعني إذا حكت لك اسم دواء بيكون عكسه تماما، رح يكون معنا بيحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. يسألوني عليك لسه أردت. أنا بعطي تحية صراحة للصيادلة أكثر من الدكاترة، بغاوز معهم اليوم يا جماعة. الصيادلة بتحسيهم بتروحي عليهم مو فاهمة ولا إشي، شو اسم الدواء ما بتعرفيه بس بتعرفي شكله، بعد يا حرام يطول لك كل أنواع الدواء عشان يحكي لك هاد ولا هاد ولا هاد ولا هاد. أمي بعتتني عليك بدها اسم الدواء الفلاني، بيكون اسم الدواء طبعا غلط بس بستحملونا. حسيت بحيرة ولا غيرة ولا أيام طويلة كنا فيه. أو بتكوني مثلا عاملة كارثة بوجهك أو بشعرك، حاطة عليه إشي غريب عجيب لأنك شفتي فيديو على السوشيال ميديا وشفتي فيديو ترندات هاي بتطلع جديد، وعاملة عن جد مصيبة، بتكوني بتروحي عليه بتقولي له يا حرام من كتر المصيبة هو بقدرش يحكي، فبقولك هلا بعطيك دواء شو بدي أعمل. لأنه فعليا هلا وصفات التيك توك أو وصفات السوشيال ميديا طالعة بشكل مش طبيعي، يعني كل سردين قدي 14 يوم بصير ينور وجهك. معكم اتصال. صباح الخير.
1: صباحو.
0: يا صباح الورد.
1: صباح النور والفل والسمين.
0: يا أهلا يا دينا، كيفك؟
1: الله يسلمكم يا رب، الحمد لله.
0: كيف أمورك؟ تمام حشوب؟
1: والله كيفين حالنا؟ اتأقلمنا، تعودنا.
0: خلص تعودنا. آه يلا الله بعيننا. آه يوم الثلاثة بتروح الموجة
1: حبيبتي ان شاء الله. اه سمعت والله الاربعاء بكون شوي يعني احسن.
0: ايوه بالضبط. دينا احكي لي، عمرك داينتي حدا؟
1: دين؟
0: عمرك داينتي حدا او كفلتي؟
1: اه بتحصل اكيد. الا
0: مين؟
1: تحكي لك
0: قريب ولا بعيد؟
1: لا جارتنا.
0: اه طب بشو يعني مشت امورها ولا فلمتك؟
1: لا والله انا كانت تداين مني وترجع لي عادي مو مشكله، بس لما حكت لي هالمئة دينار انا بعد يومين بعطيك اياهم مضطره حكيت لها يا بنت الحلال هذول يعني عايزاهم يعني باعتبار انا فكثير غلبتني، فبطلت ترجع تديني، يعني صارت مشكله ناس ياخذوا مني ويعطوها بدون ما
0: اعرف التكنيك.
1: يعني الواحد لما يضطر
0: بس ما رجعت لك المية
1: بصعوبه
0: بصعوبه، يعني اذا هلا طلبت ما بترجع تدينيها كمان مره.
1: بتوقع لا، لانه بخسر الواحد لما يغلب، بخسر الناس اللي ساعدوه دينوه، فالافضل الواحد يكون صادق يعني مع اللي بيكون وعدهم مثلا.
0: طب شو اعلى خلص مبلغ دينتي يا دينا؟
1: هو 100 دينار تقريبا.
0: 100 دينار كمان بصعوبه رجعت لك اياهم.
1: اه والله
0: الله يسعد صباحك يا دينا.
1: بخسر اللي ما برجعه بكونش صادق حبيبتي.
0: 100% يسعد صباحك يا دينا.
1: والله لا يعيز حدا يعني الفلوس ولا
0: آمين
1: يعني. يعني النوعية هاي تحياتي لزود وكل عمي إزاعة عين.
0: آمين آمين
1: وكل اللي بسمعوني حبيبتي.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك. طبعاً مكملين معكم، بس بعد الفاصل رح يكون معنا ضيف حمزة الحمايدة، دكتور صيدلاني وصانع محتوى، ليحكي لنا أكثر عن وصفات الأمهات وأسماء أدوية الأمهات، بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك
6: برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا. يعني اليوم ضيفنا يا جماعه ملك الكوميديا. يعني انا شخصيا بتابعه من اسماء الادويه الموجوده عندهم. نسمع اسماء غريبه، نسمع مواقف غريبه. بدي ارحب فيه. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: كيف حالك؟
1: ممتاز. شلونك؟
0: الله يسعدك. علامك؟
1: ممتاز. علامي كيف امورك؟
0: تمام الحمد لله. احكي لي كيف هيك اجتك الفكره انك تصير صيدلاني وصانع محتوى؟
1: اول شيء شكرا على الاستضافه الجميله. ربنا الله. بلشت معي السوشيال ميديا من مواقف كثير تتكرر عندي بالصيدليه، مواقف ضحك، مواقف حلوه ولا اخره. لكن انا بلشت بالمحتوى العلمي لانه مره صار معي موقف. احنا بالصيدليه كونان لازم نعرف السبب. انا يصير عندي مشكله لازم اعرف السبب.
0: بدك يعني تحلل كل شيء.
1: نعم. البيشنت يقعد عندي ساعه نص ساعه بالصيدليه ما عندنا مشكله.
0: اوكي.
1: فمره اجتني مريضه عندها ضغط. فملتزمه بدواها، امورها تمام، فتره كويسه، فجاه بتشكي من صداع، اعراض الى اخره. فحصنا الضغط لها كان مرتفع. طيب ما انت منتظمه على الدواء، امورك تمام المفروض. فسالتها شو بتاخذي ادويه ثانيه، فقالت لي باخذ دواء الفحم عشان الغازات وهكذا. فدواء الفحم لما يتاخذ معه اي دواء ثاني بيلغي الامتصاص، فدواء الضغط هيك ما بيجاوب.
0: ايوه.
1: فمن هان قررت اطلع سوشيال ميديا واسولف للناس واحكي لهم القصص.
0: بصراحه والله محتواك يعني هيك بوعي وبنفس الوقت كوميدي.
1: الحمد لله.
0: هلا دائما بيحكوا بمجتمعنا معروف انه الصيدلاني هو بصرف الدواء، بس بالحقيقه الصيدلاني بيعرف بالادويه اكثر من الدكتور، انه بيعرف مكونات الدواء. صح.
1: التركيبه. نعم، كتركيبه وكاسم علمي خلينا نحكي وكمواد.
0: طب اذا هذا حدا قال لك مثلا هلا راسي بوجعني، عندي هاي الاعراض وما بقدر اروح على الدكتور، بتقدر تعالجه؟
1: طبعا احنا الصيدلاني خط الدفاع الاول بالنسبه لك شعب اردني. احنا شعب بسيط عادي مرتب. يعني احنا بالصيدليه نعتبر صندوق اسرار الحاره. انا اعرف جيراني ايش طبخين بالصيدليه. فعلا جيراني اعرف شو طبخين،
0: بس مش الكل.
1: يعني خلينا نحكي بمناطقنا.
0: يعني في صيدلاني بتفوت عليها دمك خفيف، كوميدي، بتحكي مع الناس بتجاوبهم، بس في صيدلاني لا، يعني بتعطيها الوصفه ما بحكي معك ولا كلمه. حتى اذا سالتي بقول لك ارجع لدكتورك.
1: ما هو انت اللي بتصنع هاي الشخصيه، انت اللي تقرر شو تكون. انا بالنسبه لي المريض جاي تعبان لازم اكون معه لطيف حتى بعيد عن ظروف الشخصيه.
0: تفصل.
1: اكيد طبعا. فأنا بالصيدلية لازم أستقبله بضحكة كذا وإلى آخره. يعني حتى لما يجي ودي يشرح لي عن مشكلة يشرح من قلبه، ما يخبي إشي مثلا أو كذا، بالعكس يشرح لي هو مرتاح، ما يكون خايف متوتر، وأقدر أساعده أكثر.
0: طب كيف تفهم عليهم أسماء الأدوية؟ زي كوسدين، زي شقور، كيف
1: يعني خبرة هاي معلوقة.
0: بضلك تسألهم ما توصل. نعم. للموضوع.
1: نعم. هسا أنا المحتوى اللي بعمله تجيني أسماء أدوية غريبة. طبعا كلها مواقف طبيعيه 100%.
0: بكونوا شايفينك بتصور وموافقين.
1: بعد ما اخلص التصوير بحكي لهم انا صورت 1-2-3. اسمح لي انشره وكذا. ترى في كثير فيديوهات مسحتها،
0: يعني
1: ملايين مشاهدات. بحكوا لي والله دكتور ما كنا نعرف انك مشهور. اقول لهم يلا ماشي.
0: احكي لك.
1: فالمحتوى اللي انا بعمله بفيد برضو الطلاب الصيادله الجداد. لما يجيك حدا على الصيدليه مو عارف يلفظ اسم الدواء، او مثلا عارف عنه هنت معين، فأنت تبلش كيف تسولف معه عشان تصل للدواء الصح. فهو بفيد كوميدي بنفس الوقت وبيعطي معلومة الحمد لله.
0: واللي عرفته أنك أنت كمان بتدرب صياد الجداد، صح؟
1: نعم بدرب صياد الجداد.
0: كيف؟ قولي.
1: بس أنا من الناس اللي عانيت بموضوع تدريب عندنا بالصيدليات. يعني يلا رسالة عن طريق برنامجكم، بتمنى أنه الصياد اللي زملائنا حبايبنا تهتموا شوي بالمتدربين. يعني أنا عارف الضغوطات اللي احنا بيها والتعب، لكن برضو كلنا كنا متدربين بيوم من الأيام وعارفين التعب اللي تعبناه، فدير بالكوا عليهم الله يسعدكم.
0: طب احكي لي مواقف هيك صارت معك بالتدريب، ما إنك هيك حاسك شايل على موضوع التدريب.
1: أنا بالتدريب أروح صيدلية مثلا، مفروض إنك يكون في نقاش بينك وبين الصيدلاني المسؤول عنك. فما في وقت، الصيدلاني يكون تعبان من بلهجتنا مو طايق حاله، فبقول لك امسك هالدفتر هالقلم ولف عرفوف ودبر حالك. فهذا تدريب غلط. انا عملت ملف تدريبي جاهز للصيادله اللي ودهم يدربوا المتدربين وللمتدربين اللي حاب يتدرب لحاله. فيه شغلات البيسك بالصيدلة، بحيث إنه الصيدلاني لما يكون واقف بالصيدلية، أنا بحكي عن حدا خريج جديد أو متدرب،
0: 100%
1: يفهم شو اللي بصير وراء الكاونتر، يعني شغلات السهلة مثل حليب الأطفال، أدوية الأطفال البسيطة، التحسس، المغص، الإمساك، الشغلات هاي السهلة. فهو لما يكون عارفها وحافظها وواقف وراء الكاونتر بحس إنه أنا بستفيد بالصيدلية. كثير الحالات هاي بتتكرر، ليش أروح مثلا فجع الكرونيك أو الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري؟ لا، ببلش بالإشي البسيط اللي كثير بتكرر، بحيث إني أنا أظل أراجع المعلومة أكثر.
0: 100% صراحة، إذا هيك موضوع التدريب فندربنا على المتدربين الجداد، حرامي بعد طبعاً. ما تخرجين جداد دير بالكم عليهم فعليا، إن شاء الله هيك يوقعوا بناس مثلك إنهم يقدر يدربوهم. هلأ أحكي لي، شو قصة الشعب الأردني مع المضاد الحيوي؟
1: إحنا شعبنا بموت على المضاد الحيوي، وهذا إشي كتير غلط. يعني
0: إذا حاج بوجع بياخذ مضاد حيوي،
1: مضاد حيوي ما كل شيء مضاد حيوي، إذا معوش مصاري بيقول لك دي مضاد حيوي، مش هيك. ما عندوش مشكلة. شعبنا بس بحب يخلص بسرعة. هسا إحنا عشان نكون واضحين، المضاد الحيوي يصرف لالتهاب بكتيري. عندنا نوعين من الالتهابات، فيروسي بكتيري. هلا الفيروسي اللي هو أغلب الشعب بمر فيه، وجع، حلق، حرارة، كذا، طبيعي، بده مضاد حيوي عشان يخلص بسرعة. أنت بدك تضلك 3-5 أيام تعبان، أخذت مضاد ولا ما أخذت وراح ترتاح. فلا تأخذ مضاد حيوي، لأنه لا سمح الله لو مرت مرة ثانية ممكن ما يجاوب معك، تحتاج مضاد حيوي أقوى، يعني أعراض جانبية أكثر وإلى آخره. فهاي نصيحتنا لكم، احنا مو بس نبيعكم، احنا ننصحكم والله.
0: بس البكتيريا لازم ياخذ مضاد حيوي.
1: طبعا
0: ان بقولوا دائما الحراره اذا طلت يومين ثلاث لازم الواحد ياخذ مضاد حيوي
1: 100%. هي بترجع لدرجه الحراره،
0: هي اكثر شيء درجه الحراره،
1: وفي علامات مثلا،
0: يعني بيجيك ناس بدهم مضاد حيوي ما بتبيعهم انت بالصيدليه،
1: بنصحهم لا باكلهم مش بحاجته. هاي امانه عاتقي، ما بصير. يعني ممكن مثلا بدل مضاد الحيوي اعطيه شغلات تخفف الاعراض. وهو الصح، هيك بنبلش احنا.
0: طب شو إيش موضوع إبر التنحيف؟
1: أسولف لهم.
0: سولف لهم.
1: أسولف لكم إبر التنحيف.
0: أيوة.
1: إبر التنحيف كويسة، لكن هي عبارة عن تهذيب للنفس. يعني أنت تظلك شبعان لفترة بحيث ينزل وزنك. خلصت موضوع الإبر، ارتحت، رجعت توكل، ما تلعب رياضة إلى آخره، راح ترجع تنصح. عشان أختصر عليكم.
0: هي واضح.
1: كويس، شكرا.
0: يعني أوضح من هيك يا جماعة ما في، هاي الصيدلاني بشرح لكم الموضوع بالتفصيل.
1: نعم، بس في ناس يحتاجها لأنه مثلا يكون عنده أمراض أو كذا، هذا إشي ثاني أكيد
0: غير.
1: غير.
0: طب وصفات الأمهات اللي بيعملوها، خلطات للبشرة، خلطات لتطويل الشعر، خلطات شو وضعها؟
1: اسمعي أما أنا بالدار
0: صباحك.
1: أنا بالدار مو صيدلاني، أمي الدكتورة بالدار،
0: هي اللي تعالج عليك صح؟
1: هي اللي تعالجنا.
0: لو شو ما حكيت لها أنت حكيت غلط،
1: أنت خلص برا الصيدلية، ما لك دخل،
0: والدراسة درستها كمان على الفاضي،
1: ولا مهتمة فيها.
0: بيجيك حالاتك بالصيدلية عاملة وصفات
1: صبايا علام، كان قهوة ونشا ولبن، شو والله واحد حاطة وجهها خلطة كيك. ولا مثلا يكون عندها مناسبة بعد 3 أيام تجين قبل بيوم، ساحر.
0: خلطة كيك عوجها.
1: والله ما بمزح، بيض ونشا وسكربات القهوة والسكر،
0: هي دايل بس نحط بالفرن وأمورها تمام.
1: بس أمورك مية مية.
0: طيب أعطيني هيك موقف، أكثر موقف استفزك بعيدا عن السوشيال ميديا، صار معك موقف ما قدرت تتصوره قد ما هو استفزك.
1: والله في كثير،
0: آخر واحد
1: موقف استفزني
0: أو ضحكك.
1: لا خلنا نحكي عن موقف مستفز.
0: يلا
1: يعني أنا ما أعرف ظروف الناس، لكن خلينا نسولف. كان في زلمة ختيار ومعه ابنه بالسيارة. فنزل علي الزلمة الختيار بده يشتري الدواء له. تمام، فأنا لفيت على الكاونتر بدي أطول الدواء، سمعت صوت إشي وقع، فرجعت لفيت ما لقيت الزلمة، كان واقع على الأرض. فهو بيعاني من هاي المشكلة إنه مثلاً بدوخ وبقع. فأنا استفزني ابنه، طلعت على ابنه قلت له شو بتسوي، ليه صافي السيارة منزل أبوك في هيك حالة؟ بعض الإشي كثير يضايق يعني صراحة، يقهر.
0: شو بدنا نحكي يعني؟
1: للأسف
0: في ولاد هيك وفي ولاد هيك يعني.
1: الله
0: ما بتطلع الوضع
1: يصلح حاله يا رب.
0: امين امين. طب احكي لي موقف هيك ضحكك
1: كثار
0: يعني.
1: كلهم عزشني.
0: في واحد شيء ما صورته او مسحته؟
1: شيء ما صورته او مسحته. انا دائما الكاميرا شغاله عندي دائما، بس الاقي المحتوى اللطيف بقول للبيشنت في مجال انا عملت 1-2-3 اسمح لي انزله، قال لي بقول لي وجهي مبين، بقول له لا صوتك بقول لي نزل. فمن اكثر الشغلات جماعه الكوسيدين،
0: الكوسيدين هاي اصلا جماعه يعني اي حدا بيتابعه لازم يحضر فيديو الكوسيدين.
1: الكوسيدين قوي كان.
0: والشقور،
1: شقور
0: ايش كمان في مصطلحات في تبعت الريفانين او
1: في الاسبرو. يا جماعه هسه احنا مجتمعنا البسيط يحكوا عن الريفانين او البنادول اسبرو. فانا بدايتي بالصيد لا اجوا يحكوا لي اسبرو، وفي ناس جديد صار يحكي له اسبرين. اسبرين هو ميع دم. فالاسبرو هو عبارة عن مسكن بالنسبة للناس. بالنسبة للصيدلية عندنا لا، مميع خلاص بربط اسبرو اسبرين.
0: بتفرق يعني البجر مي فكرة بتفرق، بتعرف شو بده بالضبط.
1: طبعا ما خبرة هاي
0: بقول له عليه صورة الاسد.
1: في دواء العيلة كمان، في كتير مصطلحات. دواء العيلة هذا عبارة عن شراب.
0: ايش هو؟
1: مرسوم عليه عيلة، شراب قحة.
0: طب شو اكتر فئة عمرية بتواجهك؟ مين بيجيك بتنصدم من طلباتها؟ الكبار الصغار؟
1: والله اسمع احنا شعب مرتب.
0: مرتب فعليا،
1: كل الفئات مرتبة
0: يعني. اللي بيحكي كشرتنا هي بيتنا ظالمنا صح؟
1: ظالمنا
0: ولا لا؟
1: والله احنا كويسين نضحك، كلنا نضحك والله. كل عنا بالبلد كثار ضحك، امورنا تمام
0: 100%. اول طب ما شو اكتر فئة
1: يعني؟ اكثر فئة صراحة الاطفال عندي.
0: الاطفال بيجوا لهم مصطلحات غريبة.
1: انا محظوظ والله يعني، احبكم كلكم، اي حدا جانا صدري انا احبك فعلا. شكرا.
0: طب بدي هيك تقدم رساله لاي حدا عم بسمعك، من الناس، من الاهالي، من الصيدلانيه كمان اللي بروح يتدربوا عند صيدلانيه تانيين. تفضل مايك معك.
1: يعني احنا كصيادله نحبكم. اي واحد احنا نحكي للشعب بشكل عام، اي استشاره اي مساعده بدك اياها احنا بالخدمه. يعني احنا كصيادله موجودين لخدمتكم، فانت تيجي على الصيدليه تشرح همك تفضفض ما عندك مشكله، تعال ونعك بالعكس نساعدك، نوجهك محتاج دكتور، نوجهك محتاج مختبر، نوجهك والى اخره. يعني احنا نستقبلك بالبسمه الحلوه، اتمنى من الزملاء نفس الموضوع، ونفصل حياتنا الشخصيه عن الحياه العمليه. وشكرا. شكرا.
0: بدي اشكر الصيدلاني حمزة الحمايدة، هو دكتور الصيدلاني وصانع محتوى. بدي اشكره على هيك خفة الظل، بدي اشكره قد ايه انه هو بيعمل اشي كوميدي واحنا فعلا كلنا منتابعك، وهيك بتخفف بتشيل هم على القلب والله.
1: الحمد لله.
0: يسعد صباحك وشكرا كتير لإلك، وشكرا على المعلومات اللي عم تعطيها للناس وعم بتوعي الناس.
1: بتشرف.
0: وصلنا لهلا لنهاية حلقتنا معكم، بنشوفكم بكرة ان شاء الله بكل خير وصحة وسلامة. باي باي. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ترامب يقول أن طلب تأجيل الهجوم على إيران جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يشمل إنهاء التهديد النووي وفتح هرمز. قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات في عدد من مدن الضفة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعتمد اعتبارا من اليوم نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى منتصف الأسبوع الحالي، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: بلقان بلا العصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد السعودي يؤكد لترامب خلال اتصال هاتفي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. واشنطن تلغي هجومها المخطط استجابة لطلب من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وتؤكد أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع. العراق يتعهد بعدم استخدام أراضيه كمنطلق أو ممر لأي عدوان يستهدف دول الجوار، ويشدد على جاهزية قواته لإحباط أي محاولات تهدد أمن المنطقة. محلياً، صندوق أموال الضمان ينفي التدخل في قراراته الاستثمارية، ويؤكد أن القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي. هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعلن عن استكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب، وإطلاق بطاقة للطالب الجامعي ضمن منظومة النقل المنتظم.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

مزيدة. دائما قولوا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، لأنه كلمة الحمد لله تملأ الميزان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا، ونسألك فرجا قريبا. اللهم فرج عنا وعن أمة سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن أهل غزة والسودان وبورما وكل مكان يظلم ويقهر فيه إنسان أيا كان. اللهم إنا نسألك العافية من البلايا، ونسألك الغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. واليوم إن شاء الله راح نرجع لمائدة القرآن الكريم، سورة الهمزة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في الأسبوع الماضي تناولنا سورة من سور جزء عما، واليوم بفضل الله نصل إلى سورة الهمزة. وسورة الهمزة كغالب قصار الصور هي سورة مكية، وإذا بتلاحظوا السور المكية تتنوع موضوعاتها مما يرتبط بالشيء المتعلق بالحساب، بالشيء المتعلق بالجنة والنار، بالشيء المتعلق بالعقيدة، لأنه شأن السور اللي بتكون قبل الهجرة، لأنه كان المجتمع مش مجتمع إيمان، مجتمع مختلط الشرك مع الكفر مع بعض المؤمنين، كان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم بالتخويف للآخرة وبيخاطبهم بالعقيدة على إثبات العقيدة الإسلامية. لكن لما نحكي سورة مدنية فيما هو قادم إن شاء الله، راح تلاحظ أن السورة المدنية لا تتكلم عن أحكام فقهية، تتكلم عن تعاملات الناس فيما بينهم، وكأن المجتمع مجتمع إيماني، فبالتالي بتخاطب المجتمع بما يليق به. فلما نحكي سورة مكية يعني آياتها قصيرة، لما نحكي سورة مكية يعني تتحدث عن قصص الأنبياء، لما نحكي عن سورة مكية يعني بتتكلم عن الأحداث المتعلقة باليوم الآخر والجزاء والحساب، لما نتكلم عن سورة مكية نتكلم عن أمور في العقيدة. وهذه السورة المباركة جاءت في 9 آيات و33 كلمة، وحروفها 130 حرف. ومناسبة السورة اللي ما قبلها يعني السورة اللي قبلها هي سورة العصر، وسبحان الله في سورة العصر ربنا سبحانه وتعالى حكم على جنس الإنسان بأن جنس الإنسان أصله خاسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فربنا ذكر إنه الإنسان جنسه خاسر، الأصل فيه خاسر، إذا ما اتقى الله وآمن به وأحسن في الدنيا وكان اختباره ناجح رح يكون من الخاسرين. فربنا استثنى المؤمنين في السورة اللي هي سورة العصر، وبعدين إجا في سورة الهمزة ذكر نموذج لهذا الصنف الخاسر. ركزتوا معي شو العلاقة بين سورة الهمزة وسورة العصر؟ سورة العصر ربنا قال فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. بعدين ربنا استثنى قال: إلا الذين آمنوا. طيب السورة الهمزة اللي بعدها جاءت بصنف من الأصناف الخاسرين، وهم الهمازون اللمازون. وسبب نزول السورة في ناس مستهزئين من المشركين، وجاءت هذه السورة فيهم. روي أنه في جماعة من المشركين من أهل السعة والثراء، معهم مصاري ومعهم أموال ولهم جاه ومنصب، نصبوا أنفسهم للسخرية من المؤمنين والاستهزاء بهذا الدين وهمزهم ولمزهم. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى جاء فقال محذرا لهم: ويل لكل همزة لمزة. من هؤلاء الوريد بن المغيرة المخزومي من سادات قريش ومن أغنيائها وأثريائها، وأمية بن خلف معروف، وأبي بن خلف معروف، وجميل بن معمر هذا كان من بني جمح وهذا كان صاحب مال وعز وجاه، والعاص بن وائل السهمي، والأخنس بن شريق، والأسود بن عبد يغوث، وأبو جهل وأبو لهب. كل هؤلاء

0: كانوا مغترين بثرائهم، معجبين بما عندهم من الرفاهية ورغد العيش فيما يمثل الزمان اللي كانوا يعيشوا فيه. فكانوا شغلتهم وعملتهم لما يقعدوا في نواديهم أو قبالة مكة المكرمة يبدأوا يهمزوا ويلمزوا بالمؤمنين، زي ما حكى ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وشو بيقولوا؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ في بعض استهزاءاتهم ربنا ذكرها في القرآن. شوف بالأول شو قالوا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني لو أنتوا اللي فيه شيء أحسن من اللي عندنا كان ما سبقتونا إليه. ها أنتم بلال وصهيب، مين بلال مين صهيب يسبقني إلى خير؟ لو كان خيرا ما سبقني إليه بلال. وبعدين بيشوف سيدنا بلال ماشي، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عمار، شو بيقولوا؟ أهؤلاء، بيستهزئوا فيهم، من الله عليهم من بيننا؟ يعني معقول هذول يختارهم ويتركنا؟ وإلى غير ذلك من أنواع السخرية والاستهزاء. اتخيل حال أمية بن خلف، كان يشوف سيدنا بلال، شو نظرته أمية بن خلف؟ كان يشوف عبد فقير مستضعف ملهوش سند ملهوش قوة ملهوش مال، فكان يلمزه ويسخر منه لفقره وضعف نسبه، وبيظن هذا المسكين إنه أمواله بده تحميه. فجاءت هذه السورة سبحان الله تتوعد هذا الصنف اللئيم اللي بيسخر من المؤمنين. ودارت الأيام وربنا سبحانه وتعالى أهلك أمية في بدر، وظل سيدنا بلال يصدح بالحق حتى جاء فتح مكة، وارتقى سيدنا بلال الكعبة وأذن من فوقها. وين راح اليوم مال أمية؟ ما أغنى عنه ما كسب. وسيدنا بلال لحديت الآن بنتذكره وبنترضى عليه رضي الله عنه، ومن السابقين في الإسلام ومن الذين نصروا الله ورسوله. فهذه الآيات جاءت بالوعيد لمن يلمزون المؤمنين خاصة في مكة، وكذلك ممن يلمزهم في المدينة للمنافقين اللي كانوا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي المؤمنين. قال الله فيهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يعني أي واحد بيستمع، كل ما واحد يجي برخيله النبي ذانه، لا، قل هو أذن خير صلى الله عليه وسلم. وربنا قال في المنافقين في المدينة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر استهزاء قريش في سورة الهمزة، وذكر استهزاء المنافقين في المدينة في غيرها من السور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ ألا أخبركم بشراركم، دير بالك تكون منهم، دير بالك تكون منهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. شوف، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ويقال إنه في رجل جاء إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إن فلانا قد اغتابك، يعني لمزك وتكلم عليك بسوء. فشو قال له الحسن؟ رد عليه قال له: هذاك واحد حقير مش محترم مش كويس. قال: لا. شو قال له؟ بعث له طبق من رطب، أعطاه رطب طازج وبعث له إياه. وشو قال له؟ بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني إن لم أقم بواجبك على أكمل وجه. كان يتعامل مع الآخرين باللطف واللين، ويعلموا إنه هذا حرام وما بيصير بالأدب. هيك كانوا يتداركوا الصالحين الهمازين اللمازين اللي للأسف بيضيع حسناته وبيضيع كل ما فعله في حياته وعبادته لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي في حديث المفلس: يأتي صائم قائم يصلي كل شيء، ولكنه قد شتم هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. ندخل في الصورة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويل لكل همزة لمزة. ويل هاي كلمة وعيد، وفي القرآن الكريم ثلاث سور افتتحت بالوعيد، ويل للمطففين اللي بيغشوا الناس بالأسواق، وويل لكل همزة لمزة، وتبت يدا أبي لهب وتب. هاي ثلاث سور افتتحت بالوعيد، وهاي الافتتاحية تحتمل إما الخبر وإما الدعاء. شو يعني إما الخبر وإما الدعاء؟ يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن أصحاب الهمز واللمز بالمؤمنين ويل لهم، الويل واقع عليهم، أو تحتمل الدعاء، أي كأن واحد بيقول له إيش يعني الله يدعو عليهم، يعني كأنك تحكي إن شاء الله الويل سيصيبك إذا فعلت كذا وكذا، إذا همزت ولمست. وقال بعض المفسرين أن الويل هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. طيب شو يعني الهمز وشو يعني اللمز لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويل لكل همزة لمزة؟ الكلمتين على وزن فعلة، دلالة على أن هذا الفعل كثير متكرر. يقال رجل مثلا ضحك إذا كان كثير الضحك، ورجل لعن إذا كان كثير اللعن. وهذول الكلمتين بعض المفسرين قالوا هما بمعنى واحد، والصحيح إنه مختلفات حتى ما يكون في تكرار. فاللمز يكون باللسان والهمز يكون بالجوارح، يعني بدك إذا قال إذا كان في لمز معناته أنت تتكلم عنه بلسانك. ربنا شو قال؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وقال جل من قائل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني أنفسكم قصدوا إخوانكم. فاللمز يكون باللسان، إنك تطعن في أحد، إنك تعيب على أحد، إنك تذكر مثالبه، إنك تذكر مساويه، إنك تذكر ما يكره، أن تذكره بسوء ويل لك. فيا أخوان إحنا هذا أحيانا كثير واقعين فيه في مجالسنا، بتلاقي واحد بيهمز بيتكلم وبيلمز وبيحكي عن جيرانه، بيحكي عن أصحابه، بيحكي عن أي شيء في ذكر لمعايب الإنسان أو طعن في إنسان أو ذكر مساوئه، هذا من الذي حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين منه. بعدين الهمز بيكون بالجوارح، ف يعني مثلا انه تتكلم مع شخص فتشيح عنه بوجهك او تغمز بعينك او تتحرك بحركة مشينة بالنسبة لمن هو مقابل لك. كان بعض المشركين اذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض المشركين يختلج بوجهه، يعني زي اللي مش عاجبه فاحيانا مثلا الناس بنصحك نصيحة تختلج بوجهك، يعني مش عاجبك، يا زلمة حل عني. هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه همز. فالهمز يكون بالجوارح واللمز يكون باللسان. وكان بعض المشركين إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا، فالتفت إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت كذلك فما زال يختلج حتى هلك. فهذا هو الهمز، والله سبحانه وتعالى أعلم. والآية بشكل عام تصور الشخص اللئيم اللي صغر نفسه بأنه رأى أنه خير من غيره، بطر النعمة والمال والجاه، صار يرى نفسه خير من الآخرين، فظن أنه بهذا بحق له يتكلم في الآخرين وينظر إليهم نظرة سوء ويتكلم عنهم بما لا يليق بأن يتكلم عنه إنسان على إنسان. هذا الصنف هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى، خاصة في ناس إذا حصل المال، حصل الجاه، حصل الموقع والمنصب، بيشوف حاله على البشر كلهم، بيشوف حاله في مكان والناس في مكان. عشان هيك شو ربنا قال؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. فكر حاله بالمال أحسن من غيره، وهذا الصنف اللي عناه ربنا سبحانه وتعالى بالتحديد. فقلنا الهمز واللمز هما معصيتان، واحدة باللسان واحدة بالجوارح، وهذا يكون ويظهر ويكون أظهر عند الذي جمع مالا وعدده. والمال مش شرط يكون المال المقصود فيه فلوس او ذهب او فضة، لا، المال يطلق ترى في معانيه على كل ما ينتفع به. فانت بتنتفع بمنصب، هذا يعتبر مال، بتنتفع بجاهك، هذا يعتبر مال، بتنتفع بمالك، هذا يعتبر مال، بتنتفع بمنصبك ومكانتك، هذا يعتبر مال، تمام؟ فكل ما ينتفع به يعتبر مال، حتى لو كان حرث، حتى لو كان زرع، حتى لو كان بهيمة من الأنعام، حتى لو كان دراهم، هذا كله يطلق عليه مال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل نادى عمه فقال لعمه العباس: فأين المال الذي وضعته عند أم الفضل؟ وكان المال غير الدهر وقابلات الأيام، عددوا بمعنى يعني جعل هذا المال لنوائب الدهر وللتفاخر في الدنيا. وقد تكون عدده بمعنى نوعه، الذي جمع مالا وعدده، يعني جعل منه أصناف متعددة مثل الخيل والدراهم والفلوس والبيوت والسيارات والطيارات والشركات إلى آخره. هذا الصنف ربنا سبحانه وتعالى حذره إنه يستغل نعمة الله سبحانه وتعالى فيرى نفسه على الآخرين. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في تفسير هذه الآيات وتدبرها. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب عن جد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتماد

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد السعودي يؤكد لترامب خلال اتصال هاتفي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. واشنطن تلغي هجومها المخطط استجابة لطلب من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وتؤكد أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع. العراق يتعهد بعدم استخدام أراضيه كمنطلق أو ممر لأي عدوان يستهدف دول الجوار، ويشدد على جاهزية قواته لإحباط أي محاولات تهدد أمن المنطقة. محلياً، صندوق أموال الضمان ينفي التدخل في قراراته الاستثمارية، ويؤكد أن القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي. هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعلن عن استكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب، وإطلاق بطاقة للطالب الجامعي ضمن منظومة النقل المنتظم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06-581-45-45. مواكب.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد السعودي يؤكد لترامب خلال اتصال هاتفي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. واشنطن تلغي هجومها المخطط استجابة لطلب من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وتؤكد أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع. العراق يتعهد بعدم استخدام أراضيه كمنطلق أو ممر لأي عدوان يستهدف دول الجوار، ويشدد على جاهزية قواته لإحباط أي محاولات تهدد أمن المنطقة. محلياً، صندوق أموال الضمان ينفي التدخل في قراراته الاستثمارية، ويؤكد أن القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي. هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعلن عن استكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب، وإطلاق بطاقة للطالب الجامعي ضمن منظومة النقل المنتظم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصار

دورنا من اسمنتو حديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل، اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الخ...

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صاحب عيد وزين
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل علقتا شن ضربات على إيران. إعلام إيراني ينفي تصريحات ترامب بأن طهران هي التي طلبت تعليق الضربات. 12 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير عنيف في جنوب لبنان. أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل حبايبنا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا وعم بتشوفونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت، معي أنا أسامة الجيتاوي. الله يسعد مساكم جميعا ويسعد مساكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة والمرتبة، زي كل المرتبين والفخمين اللي عم بتابعونا وبسمعونا. ونتمنى أن تكون عطلة نهاية أسبوع سعيدة كانت عليكم والأمور 100%. المملكة الأردنية الهاشمية من يوم أمس تحت تأثير ارتفاع يعني على درجات الحرارة وموجة حارة، ويعني وعم توصل درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان لغاية 36-37 درجة مئوية. طبعا بالسيارات ممكن تكون واصلة 39-40، يعني عم نحكي عن درجات حرارة نوعا ما مرتفعة، بس برضو كمان موجة الحر اللي احنا فيها حاليا يعني مش قوية زي اللي مروا علينا بالسنوات الماضية، وصلنا 40-41-39، يعني الله يعيننا على هالشوب. هذا الشوب راح يكون مستمر يعني بكرة وبعد بكرة اللي هو الاثنين والثلاثاء، ويوم الثلاثاء إن شاء الله مساء أو يوم الأربعاء صباحا ترجع الأجواء نوعا ما طبيعية، بترجع الأجواء أمورها 100%، وبترجع يعني حارة نسبيا، مش حارة جدا زي هسا، حارة نسبيا يعني ومعتدلة بساعات الليل. الله يجيب اللي فيه الخير علينا وعليكم، والله يجيب اللي فيه الخير يا رب.

فأنتوا تكونوا بخير واموركم كلها 100% اكيد برافقكم بهذا البرنامج. انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك اذاعه عين اف ام وضياء الربابعه مخرج برنامجنا، وايضا من الاخراج التلفزيوني معانا ابراهيم الحواري يا حبيبي احمد الحواري، الله يسعد لي قلبك يا ابو الحواري، يا هلا ومرحبا.

طمنونا طمنونا عليكم مشان الجو، عشان الجو، مشان الله كبيرنا والمحترم يعني على رأس الهرم بإذاعة عين اف ام ويعني موقع الدار حسن زازة. يا أهلا وسهلا بالحسون، هلا بالحبيب، هلا والله.

أشياء كثيرة راح نحكي فيها مستمعينا الأعزاء اليوم وراح نتناقش مع بعض فيها. أكيد تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. برنامجنا أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء العلامات يعني علامات السيارات العالمية BYD نيسان وإنفينيتي. وبرنامجنا أيضا بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر اللي دائما تفوق التوقعات.

بابعة أبدع لنا اليوم في الأغاني الحلوة زي هاي الأغنية. والله على الرغم من إنه حبيب قلب النان وهيك بس حلوة حلوة الأغنية والله أنا حلو صراحة يعني حلوة سريعة صيفية منيحة لطيفة يعني.

لنا نجود بتبعث لنا بتقول لنا كل شيء بيرتفع بالأردن إلا الرواتب، هاي المعلومة معروفة من 2011 أو على الأغلب من 97 أو 96 معروفة هاي المعلومة من التسعينات والله.

0: اسمع اخونا بندر المراجد السمباتيك الضابط حاله. هات نسمع.
1: الله يسعد مساك يا هم.
0: هلا هلا والله.
1: مساء العريس اللي انتكتك مخرجنا النشيط ضياء.
0: هلا والله. مساء
1: الكادر النشيط الجميل اللي معاه.
0: الله يسعدك.
1: المستمعين مروحين بعز الحم وبعز الأزمة.
0: اه والله.
1: والله يعطيك العافية يا رب, ويوم أحد إن شاء الله يكون جميل معاك مع التريحة.
0: يا رب يا رب.
1: شعللها وولعها يا همبكام, شعللها وولعها برا وأنت ولعها بزيادة.
0: أبشر سيدي أبشر, راح نكيف لكم الأمور والأمور تكون مظبوطة 100% سيدي. يا أهلا ويا مرحبا.

0-7-8-4-6-3-1 هو هذا رقم الواتساب تبعنا عشان تبلشوا تبعثوا لنا عليه رسائلكم اللطيفه.

سؤال في بنات عندنا قطعوا حالهم على المسرح بجرش على الشامي ولا ما قطعوش حالهم امورهم تمام؟ بس والله حابين نطمن بس حابين نطمن والله صار في حالات اغماء لمراهقات في حدا طلع قطع الشامي قطع حاله على المسرح الشامي ولا الامور 100% طمنونا سيدي طمنونا شو هالجمال اللي عليك يا زلمه قاعد بقول لك راح على تونس في ناس ضلوا يستنوا للفجر طيارته على الفجر قاعدين من المساء للفجر عشان يستنوه يستقبلوه للشامي انت فهمت كيف يا زلمة أنا أقسم بالله يعني ممكن أضل للفجر إذا أمي أو أبوي اللي بيجوا بس يعني تخيل مثلا جايين من السفر تأخرت طيرتهم مثلا لا سمح الله لعيونهم بنام وبضلني للفجر صاحي ما عندك ولا أي مشكلة أو لا يا زلمة ليش أضل صاحي بروح وبرجع لهم ليه أضلني واقف في المطار صاحي للفجر وأنا قاعد أستقبله وعياط نفسي أعرف شو السر لما في أي مراهقة بتشوف الشامي بتصير تعيط نفسي أعرف شو السر يا زلمة تامر حسني ما عملها

0: نسمع اخونا احمد الجريري شو بعث لنا.
1: بدي تاوي يا غالي شو تحت تاثير موجة حر؟ احنا تاثرنا وخلصنا.
0: احنا ما زلنا تحت تاثير الموجة سيدي. ما خلصناش لسه، في عندك بكره وبعده. عمار بربر تحياتنا لك حبيب القلب، ونسمع برضو كمان هاي الرساله.
2: الله يمسيك بالخير.
0: هلا حبيب قلبي.
2: الاجواء وهالشوب
0: الله يسعدك.
2: تقول نهايه عطله سعيده، ولكن للاسف كانت نهايه عطله نهايه غير سعيده. الحمد لله اللي الله قدر وما شاء فعل، دعسنا شب، ولكن الحمد لله أمور كانت طيبة.
0: الحمد لله
2: إن شاء الله الأمور كلها راح تكون بخير. كل الاحترام لكم، ودعونا أن الله يهدي بالنا بالك.
0: الله يهدي بالك ويطلعك من هالمشكلة إن شاء الله، بس تكون وقعت معاهم أولاد حلال ومحترمين. هذا أهم إشي يعني أخونا أحمد العرميط، والله يسلم الشب والله يسلمك، وإن شاء الله يعني الأمور تكون تمام، ما يكون في إصابات بليغة ويكون في تكلفة مادية كثير كبيرة على هذا الموضوع. وألف الحمد لله على سلامتك، وألف الحمد لله على سلامة الشاب اللي أنت كمان دعسته. والله لا يحط حاله، لا يحط حدا محلك، خصوصا إذا بوقع مع ناس مش كويسين. بس أنت مدام حكيت الحمد لله الأمور بسيطة وكذا، فواضح أنك واقع مع أولاد عالم وناس وناس محترمين. يعني هذا هو المهم. دائما أنت بستدعس واحد بالأردن، سبحان الله، ما بهمك شو صار فيه قد ما بهمك تسأل إنه ابن عالم وناس محترم ولا واحد يعني بعيد عنكم مستغل، ويعني وبده ينصب عليك أو بده يستغلك لأنه اندعس، وأنت تصير تصرف عليه بحياته. يعني الله يوقع الناس مع ناس ولاد حلال في المصايب وفي المشاكل. يعني هنا أخونا داعس شخص بيقول إنه الحمد لله مش صاير فيه إشي كثير والأمور ماشية تمام كذا، فواضح إنه هو واقع مع ولاد حلال. لكن الله يكون بعون كل إنسان، سواء بعمل حادث أو للأسف بدهس إنسان، وعادي يكون قاطع من نص شارع رئيسي، بس برضو بضل الحق عليك ما فيش أي مشكلة. يعني يكون واقع مع ناس بس محترمين ولاد على مناس، مش ناس يستغلوه ويحلبوه حلابة، لأنه في ناس بتحلب حلابة. الله لا يوقعك مع ناس جد بيكونوا يعني مش محترمين بهذا الإشي، إشي جدا صعب.

أخونا مصطفى الله يسعد مساك، بدنا خصم مرتب من شركة مواكب على رحلة اسطنبول لمدة أسبوع. كل الاحترام والله، هم بيعملوا خصومات مرتب كثير مواكب. يعني اليوم أنت الأسعار بتاخدها مع مواكب صراحة أسعار يعني جدا رائعة، وما تنسى برضو أنه أنت بتطلع مع الملكية، بتطلع بمواعيد يعني رائعة، الخدمات تكون مرتبة. وبرضو كمان في عنا يا جماعة عروض اللحظات الأخيرة لهذا الأسبوع مع مواكب، راح يكون على رحلة الغردقة أوكي، اللي هي راح تكون يا سيد العزيز بعد 3 أيام، راح تكون بتاريخ 5/8 وعلى متن الملكية الأردنية، 6 أيام 5 ليالي بسعر ببلش من 450 دينار. وين؟ على الغردقة، تاريخ 5/8 وعبر الملكية الأردنية، 6 أيام 5 ليالي ب450 دينار ببلش السعر، شامل تذاكر على الملكية، المواصلات والإقامة بأفضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات. برضو كمان في عنا يا جماعة عروض لشهر العسل على ماليزيا، اندونيسيا، سريلانكا، فيتنام، ورحلاتهم للمغرب وتونس ورحلات اوروبا. وبرضه كمان ما بدنا ننسى خبره مواكب القويه برحلات العمره جوا، اللي لسه عروضهم مستمره لافضل الفنادق والمواصلات وتامين تاشيره العمره والسفر عبر الخطوط السعوديه والملكيه الاردنيه للرحلات اللي بتكون رايحه على مكه بس ورحلات المدينه ومكه، وبتقدروا تتواصلوا معاهم وتحجزوا رحلتهم. وعندهم عرض خاص على رحلات العمره جوا يا جماعه بتاريخ 6/8 اللي رايحه على مكه فقط. عروضهم الاسبوعيه أيضا عندهم لهوجهات مكة والمدينة وبرضو مكة فقط، عندهم كل العروض، لكن أيضا عندهم عرض خاص على رحلة العمرة جوا اللي راح تكون بتاريخ 6/8 على مكة المكرمة فقط. وبرضو يا جماعة فنادق البحر الميت والعقبة، أقل أسعار في المملكة الأردنية الهاشمية بتلاقوها عند شركة مواكب، لأنهم الوكلاء الحصريين والرسميين لفنادق البحر الميت والعقبة بالأردن. ما بدنا ننسى برضو كمان يعني عنا رحلات شهر 8 بلشت ومستمرة، عروض الرحلات لكل من شرم الشيخ، الغردقة، اسطنبولها سامع، في عروض اسطنبول وأنطاليا، طرابزون، مرمريس على أفضل خطوط الطيران عبر الملكية الأردنية بأفضل وأدق المواعيد. الله يعطيهم العافية يا جماعة. طبعا موجودين مواكب بأفرعهم، بدي أحكي لكم ما تنسوا أنه قريبا رح يتم افتتاح الفرع الجديد بشارع زهران بين الدوار السادس والدوار السابع بجانب شركة تلسكوب، وبرضو كمان مكتبهم الرئيسي موجود بصوفية، عندهم فرع بخلدة، شارع الجاردنز، جبل الحسين، وعندهم فرع أيضا بالشمال بمحافظة إربد. رنوا عليهم على هذا الرقم، استفسروا عن عروضهم 06-581-45-45 مرة ثانية 06-581-45-45 مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر، دائما معاكم ودائما تفوق التوقعات.

ابو الحواري ولا عليك امر، بدنا شاحن لللابتوب قبل ما يطفي سيد العزيز. بعد اذن هالوجه الحلو وهالمبسم الحلو والشعرات الحلوه، يلا يسعد قلبك. هلا والله. سالم اللوزي بيقول الشوب ما أثر عليك كثير، إذا يعني أحمد بتقول عنه إبراهيم، كيف إحنا يعني كيف إحنا؟ لا أنتوا أسميكوا واضحة قدامي سيدي حبيبي. أخونا سالم البشتاوي. سالم اللوزي، سالم اللوزي، هلا سيدي.

0: لك ابو الجتاوي تسجيل حضور احمد ابو نايا. اهلا وسهلا اخونا نبيل الخرشه، نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك اخوي
0: خليل. هلا حبيب قلبي
1: يا ابو العبد.
0: هلا والله.
1: مين خليل؟
0: مالك؟
1: مين ابو العبد يا زلمه؟
0: مين ابو العبد؟
1: والله يا ابو جيت بالواحد من الهم بطل يا
0: مقوت مع الشوق.
1: وين رايح؟ انا كنت رايح على طالبه معي بجبل طارق.
0: حلو.
1: بطلت هسه رايح لها على زرقاء جديدة.
0: يا حبيبي
1: تصبح على خير.
0: تصبح على انوار النبي سيدي. والمشكلة انه الواحد بس يوقف في الازمة المكيف بطل يجاوب. بتصير معاكو يا اخوان جد، بس توقف بازمة يعطيك العافية المكيف بصير الهواء تبعه رطب وببطل يجاوب. على كل الاحوال خلينا نطلع مع بعض على فاصل ورفع الاذان ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
2: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: بلقان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، حياكم ويا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وبمشوارنا اللي مضى منه تقريبا 35 دقيقه على الهواء مباشره. تحياتنا لكم حبايب القلب ويا اهلا وسهلا فيكم.

طيب حبايب القلب، يعني في كثير هيك شغلات مهمة بدي أحكي فيها، وأولها جريمة القتل البشعة اللي تعرضت لها يعني الصبية نور برغل على يد شخص يملك 33 قيد جرمي ومطلوب على 4 قضايا لأمن الدولة. سؤالي كان على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شوي، نزلت فيديو وحكيت حرفيا اللي زي هيك شو بيسووا بناتنا في المجتمع اللي عليه قيود بهاي الكمية واللي مطلوب لأربع قضايا لأمن الدولة واللي داهموا بيته واكتشفوا انه عنده مخدرات وبالاخص مادة الكريستال ميث او الشبوة المخدرة، وهاي المادة اللي اعلنت ادارة مكافحة المخدرات مع الامن العام من الاسبوع الماضي بانهم بلشوا حملة على كل من يتعاطى ويروج ويتاجر بهاي المادة، وتوعدوا بانزال اشد العقوبات بحق متعاطين ومروجين ويعني تجار هاي المادة السامة المميتة. هاي المادة اللي بتسوي هلوسات وبتسوي امراض نفسية ولها تأثير كبير على الدماغ، لها تأثير كبير يعني حالات الانتحار وحالات القتل وكثير شغلات. هذا الشخص من يعني كثر تعاطيه لمادة الكريستال كان بتهيأ له أنه المغدورة نور برغل عم تعمل له سحر وشعوذة وعم تعمل له أشياء غلط، فيعني هو حسب تهيؤاته من المادة اللي بتعطاها فراح للأسف وقتلها بدم بارد. برجع بعيد السؤال، ناس زي هيك أو شخص زي هيك خطر على المجتمع وخطر على أمن وسلم المجتمع، ليه متروك وعليه هاي القضايا؟ ليه ما ينجاب هذا من نص داره؟ ليه ما يكون في عليه حملة؟ شو يعني أكثر من 33 قيد جرمي عليه 33 قيد يا أخوان، 33 قيد وأربع قضايا أمن دولي، أنت متخيل إيش بيسوي هذا بين الناس؟ الجد إيش بيسوي هذا بين الناس؟ إيش بيسوي بين المجتمع؟ هذا مش خطر على المجتمع؟ الله يجيب اللي فيه الخير، وإن شاء الله يا رب ما نسمع كمان جرائم بسبب هذه المادة المخدرة اللي هي الكريستال ميث أو الشبوة اللي للأسف عم تطحن أبنائنا طحن للأسف. هذا يعني أقل إشي ممكن أني أحكيه.

0: طيب يا جماعة الخير، خلينا نبلش معاكم مشاركاتكم على الهواء مباشرة على رقم الواتساب تبعنا 0784631، ونسمع أخونا محمد شمس شو بعث لنا. أنا تراني طير اللي
1: يحبك موت، لو حب قلبي غيرك مدعي. أحلى مساء مساء المعلم أبو الجتاوي.
0: على حبيب القلب،
1: مساء الخير للجميع.
0: يا هلا والله
1: محمد شمس،
0: الله يسعد قلبك يا حبيبي.
1: ورسالتي لشفرة التكاسي
0: ايوه
1: والسيارات الكهرباء، يا اخوان ما تكونوش اثنين يا زلمه، انت عايش مره واحده شغل ام الكونديشن بعدين يا عمي، ما انت بتصرف دخان في اليوم 4 مرات، مش قادر تصرف بدير ونص درتين بنزين زياده.
0: شغله يا زلمه، شغله،
1: دلع نفسك يا اخوي، دلع نفسك. والواحد هذا ما اخذه يعني بده يطلع برا، ماشي الشمس والصيف حلو، بس كمان نفس الوقت اللي صنع الكونديشن مش لهالدرجة غبي، يعني عارف ليش صار عند الكونديشن، فيعني عدم مؤاخذة بالكلمة، شغل الكونديشن، شغلوها الكونديشن،
0: شغلوها يا عمي، يعني مشان الله، مشان الله،
1: ولا أبيض ولا أسود مخدين معكم، فأخذ شوية براد قبل ما تموتوا يا أخوان. السلام عليكم.
0: حبيبنا يا محمد شمس، الله يسعد لي قلبك. أخونا أبو الياس، نسمع شو بعث لنا.
2: جتاوي، جتاوي،
0: هلا والله
2: الفخم،
0: حبيبي.
2: جتاوي لهبة، جتاوي نار، ربابة القلب،
0: القلب، أيوة.
2: جتاوي مين حكى لك إنه الجو أصلاً حامي؟ الجو دافي،
0: دافي،
2: جميل، رائع، مرتب، وزاجي،
0: حلو.
2: أحلى من هيك ما في.
0: أبدا.
2: والله شغل، شغل طشات، شغل تنزع الغور. والله مين قال لك إنه عادي الجو؟ بقول لك شوب وما شوب لا ترد.
0: بتسيح يا زلمة.
2: هذا حكي فاضي.
0: بتسيح وأنت بالغور.
2: جنن،
0: الله يسعد قلبك. اه طبعا، ولا احلى
2: أبو
0: منه.
2: الياس
0: اضحك حالك، بس نضحك على حالنا يا ابو الياس فقط لا غير، بس.

لؤي الأطرش بقول يا أبو الجثاوي أنا بدور على بيت للأجار، يعني ابني كبر وبدي يعني زي ما بقولوها أفل عن البنات. يا رجل شو مال الناس، ثلاث غرف أقل إشي ب350 وبدهم تأمين شهر والدفع كل ثلاث أشهر وبدهم عرسان وتدقيق أمني وإلى آخره، يعني ظل يحددوا الناس. فقررت أدور على شقة بيع أحسن، ويعني أتورط بالأقساط مع أني كنت بأجل الموضوع عشان أحوش وأدفع فترات طويلة. لؤي الأطرش الله يعطيك العافية. والله شوف بدي أقول لك شغلة يا لؤي، يعني ترى إذا بتجيب حدا من الناس اللي بيأجروا بيوتهم وبيحكوا لك عن المصايب اللي بيسووها الناس اللي بتستأجر البيوت والخراب اللي بيسويه الناس اللي بيستأجروا البيوت، وللأسف بعض الأشخاص يعني بطلبوا تدقيق أمني، نعم بعض الأشخاص للأسف بيستأجروا هاي الشقق ويعني بيقلبوها زي ما بيقولوها يعني حرفيا كرخانة وتجمع للتعاطي وللمشروب وللإزعاج ولسهرات الشباب والآخره. فأنا والله يعني عندي شب أو شبين عندهم يعني بيوت للأجار بأجروها، الله بيعلم قد ايه المعاناة اللي بيعانوها مع المستأجرين من عندهم. وفي أحد الأشخاص كان مستأجر حدا من عنده عليه قيود أمنية، تخيل أجروا كذا ويلا هات افتك منه. فببعض الأحيان ما بتقدر أنك تلومهم اللي بيأجروا البيوت، يعني بشهر التأمين وبموضوع الفواتير، وفي ناس بتهرب وبكون عليه فاتورة كهرباء ب200-300 دينار وبيخلص الأجار ويلا الحق فيه، بس تطلع فاتورة الكهرباء وادفعها أنت معلم من جيبتك ولاحق فيه وين المصاري وكذا، وعند عمك طحنا معلم. فيعني بغلب شوي صراحة موضوع حدا يأجر حدا بيت، يعني نفس الأشخاص بتغلبوا يعني أصحاب البيوت. الله يعطيك العافية وإن شاء الله بتلاقي بيت للأجار أو بتشتري بيت أو بتزبط أمورك، يعني قول يا رب الله يجيب اللي فيه الخير، هذا أهم إشي اللي بنتمناه حبيبي.

0: طيب نسمع أخونا يعني المحترم أبو الحمص شو بعث لنا.
1: الله يسعد المساء أبو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: والله بالزمانات هيك يعني طلع قدامي هيك شاب صغير يمكن 14-16
0: نعم.
1: سنة
0: نعم
1: وضربته بالغلط
0: ضربته
1: فالحمد لله كان لابس شنطة ورا ظهره فهو وقع على الشنطة هيك الحمد لله ما صار فيه شيء. فقلت له أخذك على المستشفى وأخذك على شيء. قال لي لا قال لي أنا بدي أروح على مدرسة من المدارس بيلعب فوتبول. قال لي بس قلت طب اطلع خلص أنا وصلك.
0: طيب
1: وصلته على المدرسة طبعا أعطيته رقمي قلت له خبر أهلك اللي صار معك.
0: حلو.
1: وخلي والدك يرن علي.
0: ممتاز.
1: ساعة زمن لوالدي يرن علي قال لي بس ده اطمن على ابني أنا ابني فيه إشي. قلت له والله للأمانة ابنك صراحة ما فيه إشي. إيش بدك أنا جاهز عني.
0: والله انك محترم.
1: قال لي لا قال لي اذا في شيء يعني انا ما راح اخليك انت تعمل شيء او تاخذه على المستشفى انا راح اخذه على المستشفى وعالجه.
0: نعم.
1: قال لي انا يعني الواحد معرض انه يصير معه هيك شيء وانا نعم. بعرف ابني قطع من مكان غلط والحق على ابني
0: ضربته بالسياره.
1: عمي لا اوكي بدك تاخذه على المستشفى انا باخذ لك اياه وبشيك عليه باللي بدك اياه. قال لي لا يا عمي انا بس بدي اطمن على ابني.
0: والله انه محترم
1: تصارحني ابني
0: والله
1: فيه
0: انه محترم.
1: والله ابنك ما في شيء يعني.
0: نعم.
1: وإذا بدك تأخذ على المستشفى أنا بأخذ لك. قال لي لا يعني الله يجزيك الخير وشكرا لك.
0: هاي لما توقع مع ناس محترمين يعني أخونا بقولنا عن شخص أو طفل ضربه بالسيارة فكرت ضربته صار في مشكلة بينك وبينه. أنا ضربته قصدك بالسيارة وطلع أبوه محترم قال له أنا بس بدي أتأكد يعني إنه ابني ماله ما ماله إشي وبتصير وهو قطع من مكان كذا. في ناس محترمين الحمد لله رب العالمين إنه الضرب عفوا
1: والله
0: انه الضربة اجت يعني بشنطة الولد ماله علق الواتساب. طيب يلا
2: ما تفتحيش في جرحى عشته زمان قول للزمان
0: نسمع هاي الرسالة كمان.
3: جيتاوي يسعد مساك. هلا
0: اخوي منير.
3: يسعد مساك ومسا مستمعينك.
0: الله يسعدك
3: والكادر اللي عندك بالاذاعة الحبيبة.
0: حبيبنا
3: اليوم يوم ما وصلني اشعار على التلفون هذا الانذار.
0: نعم اليوم وصلني والله
3: منير يا جيتاوي صف السيارة وقعدت تحت شجرة.
0: حلو.
3: يعني وين تروح يعني انت مش وين نروح. طب افتحوا لنا ملاجئ.
0: هسه بقول لك
3: وين نروح.
0: هسه بقول لك
3: والله ضليت قاعد تحت شجرة 10 دقائق يا جيتاوي شو بدي اعمل.
0: هسه بقول لك
3: شو بدي اعمل يا جيتاوي. جيتاوي
0: يسعد قلبك
3: بس قول لهم وين نروح
0: معك
3: بالله عليك.
0: سؤال
3: وين نروح.
0: طيب يعني العديد من المواطنين
3: جيتاوي
0: عفوا
3: يسعد مساك يا حبيب.
0: ايوه شكرا يا شكرا يا ضياء الله يسعد لي قلبك. شكرا شكرا لك. طيب يا جماعه خلينا نجاوب على هذا السؤال. كثير من المواطنين بيسالوا هذا السؤال وهذا السؤال مشروع للمواطنين بانه اليوم انا يعني رن جهازي وصار في انذار حاليا عم توصل مسجات تجريبيه وانا اليوم وصلتني كمان مسج الانذار التجريبي وكان مكتوب فيه مسج تجريبي وكذا. لكن الناس بيقول لك لو لا سمح الله صار في خطر وتوصلنا هاي المسج اللي فيها تحذير وين بدنا نروح اذا ما في عندنا ملاجئ ما في عندنا اماكن نتخبى فيها ما في اماكن نروح عليها وين ممكن لما يرن التليفون نروح او شو ممكن نتصرف. انا بتمنى من اخواننا يعني بمركز اداره الامن ويعني الازمات انهم يعني المركز الوطني للامن واداره الازمات بانهم يعني فعلا يجاوبوا الناس وين ممكن نروح اذا لا سمح الله صار في خطر على البلد. مش شرط تهديد عسكري ظروف جويه قاسيه ظروف جويه كذا اي ظرف ممكن ياثر على البلد وين بدنا نروح. هلا انا سمعت بعض التصريحات بتقول بانه هاي الرسالة لما توصل لمنطقة جغرافية معينة لما توصل لمنطقتك هاي الرسالة بكل بساطة بيكون فيها يعني الرسالة إرشادات بأنه توجه مثلا لأقرب مجمع تجاري توجه لأقرب مول توجه لأقرب مثلا منطقة آمنة بحدد لك إياها بتكون موجودة بمكان معين. يعني هاي المسج لما ترن لما تكون حقيقية لا سمح الله وإن شاء الله ما بترن عنا تحت أي ظرف حقيقي هاي المسجات بكل بساطة بيكون فيها إرشادات للمواطن الموجود بهاي المنطقة وين ممكن يروح أو إذا كان بالبيت وين ممكن أنه يتخبى بالبيت. فيها يعني إرشادات طويلة هاي المسجات. لكن إحنا متمنى من إخواننا يعني مركز الأزمات وإخواننا بالأمن العام بأنهم يوضحوا للناس اليوم لما تيجي هاي الرسالة عن جد وين ممكن يروحوا؟ هذا السؤال سؤال مشروع للمواطنين. طالما اليوم انه احنا ما عندنا ملاجئ، اليوم ما عندنا اماكن عن جد نهرب فيها ونتجمع فيها، ايش راح تكون هاي الرساله الارشاديه؟ وش راح يكون فيها ارشادات للمواطنين يتوجهوا على محل يتخبوا مكان في بيتهم، ما يطلعوا من البيت مثلا لسوء ظروف جويه؟ يعني هذا سؤال صراحه مشروع للاخوه المواطنين، نتمنى انه نلاقي له جواب.

0: بادي شو بعث لنا دقيقة نطلع هون. أيوة بالضبط 100%. واليوم الواتساب عندنا شوي بطيء نسمع. يا
1: أبو الجتاوي الله يسعد له المساء الحلو.
0: هلا حبيب قلبي.
1: يسعد مساكن توضياء وجميع المستمعين وبداية أسبوع سعيدة عليك
0: يا رب.
1: والجو نار نار نار زي جداً. حفلة الشامي
0: جدا
1: بحكي لك إنه كانت الحفلة نار وبتعقد بس التنظيم ما كان منيح. كان بحاجة إنه يكون فيه اهتمام أكثر بالتنظيم.
0: بحزن التنظيم.
1: بس الشامي كان بجنن بيرفكت يا زمان الله العظيم. ما عارف هذول المراهقات وين مخهم يحضروا لي هيك بني آدم قسما بالله يا زلمة. مش مستعد أروح له لو إنه بغني بالشارع اللي ورا بيتي.
0: يعني أنا بالنسبة
1: مش أروح له على مهرجان جرش وادفع مصاري عشوفته.
0: نفس الإشي
1: أنا أغني على اليوتيوب ببلاش.
0: ببلاش مش قاعد ببلاش مش قاعد أسمعها كمان.
1: حبيبي أبو الجتاوي
0: الله يسعد لي قلبك ويسعد مساك. سبحان الله كل حدا وهو وزوجه جد. يعني في ناس بتتفرج عليهم هيك إنه يعني إنه ماشي يا عمي. أنا بالنسبة لي بسمعه إذا نزل أغنية حلوة بسمعها عندي بالسيارة. مش لا يعني إني ما بسمعه. لا مش من الفانس تبعونه من معجبينه واللي راح أموت عشان أحضر له حفلة. لكن أنت اليوم تستغرب يعني. وهذا الإشي ترى مش جديد. اليوم المراهقين بشكل عام اللي بيعيطوا عند الفنانين بس يشوفوهم وبس بتسيبهم حالة هستيرية. بالله خلينا نشوف مع بعض جد نفسيا شو تفسير علم النفس لهذا الإشي. خلينا نشوف مع بعض. والله هسه خطر على بالي هذا السؤال. يلا

0: طيب سألت الذكاء الاصطناعي عشان يفسر لنا إياها نفسيا. نعم هاي في عنا تفسير نفسي لهذا الإشي. أنا سألته شو تفسير بكاء المراهقين لما يشوفوا شخص مشهور أو فنان مشهور وليش ممكن أنه يصيبهم حالة هستيرية. بيقول لك هذا السلوك له أكثر من سبب نفسي واجتماعي. تخيل أنه هذا السلوك له سبب نفسي واجتماعي وغالبا ما يكون أوضح عند المراهقين لأنه الدماغ والعواطف في هاي المرحلة بتكون شديدة الحساسية. بيقول لك أول سبب من الأسباب إشي اسمه الارتباط العاطفي أحادي الجانب. المراهق ممكن يتابع فنان أو مشهور لسنوات, بتفرج على المقابلات تبعته وعلى كل يعني إشي بيعمله يوميا, فبشعر وكأنه بيعرف هذا الشخص شخصيا رغم أنه العلاقة من طرف واحد. وعندما يراه فجأة أمامه يعني تتحول هذه المشاعر المتراكمة إلى بكاء أو انفعال شديد. بقول لك شدة المشاعر في المراهقة, مناطق الدماغ المسؤولة عن العواطف بتكون نشيطة بقوة في هاي المرحلة, بينما مراكز التحكم بالمشاعر لا تكون ناضج بالكامل بعد, لذلك تكون ردود الفعل أحيانا هستيرية وأكبر مما نتوقع. بقول لك في سبب اللي هو تحقيق حلم أو هدف طويل. بعض الأشخاص بيحلموا بأنهم يلتقوا بفنان أو لاعب مشهور معين لسنوات معينة. لما يحدث هذا اللقاء بفرغ الدماغ كمية كبيرة من التوتر والترقب المتراكم على شكل بكاء. برضو كمان عندك الشعور بالانتماء والهوية, أحيانا لا يتعلق الأمر بالمشهور نفسه فقط بل بما يمثله, فقد يرى المراهق في الفنان قدوة أو رمز لفترة مهمة من حياته أو لمجموعة يشعر بالانتماء إليها. عندك إشي اسمه عدوى المشاعر الجماعية بالحفلات والتجمعات الكبيرة, عندما يبدأ بعض الأشخاص بالصراخ أو البكاء تنتقل المشاعر للآخرين بسهولة فتزداد الحالة الجماعية حدة. أما ما يبدو هستيريا فهو غالبا مزيج من الإثارة العاطفية الشديدة والأدرينالين والبكاء والصراخ, وليس بالضرورة أو بالضرورة اضطراب نفسي أو هستيري بالمعنى الطبي. وبقول لك المثير للاهتمام أنه نفس هاي الظاهرة قد تحصل عند الكبار أيضا. حبيبي كمان الكبار خصوصا عند رؤية شخصية كان لها تأثير كبير بحياتهم, لكن هاي المشاعر والبكاء وهاي القصص تكون عادة أقل حدة من المراهقين. فهذا هو سبب النفسي. عاد اقتنعنا ما اقتنعنا هيك علم النفس بيفسرها. اوكي يلا نطلع على فاصل, بس ما تعيطوش لما اطلع على فاصل, الله يرضى عليكم, مش تعيطوا وتهستروا على الهواء مباشره. انا يا زلمه انا في مره حدا اجي يسلم علي كان والله العظيم يا اخوان كان عم بيرج, واقول له يا زلمه ان شاء الله انت لو بتقعد معي يومين وتكتشفني حقيقتي راح يخف عقلك. صار يضحك خلاص بطل يعني, بس قلت له صار يضحك خلاص يا زلمه احنا اخوان وحبايب. المهم يلا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا بعد الساعة الثانية, خليكم معانا لا تروحوا بعيد.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل علقتا شن ضربات على إيران. إعلام إيراني ينفي تصريحات ترامب بأن طهران هي التي طلبت تعليق الضربات. 12 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير عنيف في جنوب لبنان. أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

أهلا ومرحبا ويا هلا ويا ميت مرحبا بكل مستمعينا الفخمين عبر إذاعة عين اف ام وعبر برنامجنا برنامج روحت. الله يحييكم ويسعد مساكم وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل أموركم بألف خير.

0: المحترم دكتور يعني أنس العبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. سامر عمر تحياتنا إلك، بقول لك بدك تغيير فلاتر، ليه بدي تغيير فلاتر مالي؟ طيب كنا بنحكم بأكثر من موضوع، بنحكي عن للأسف الجريمة اللي هزت الرأي العام، ويعني طلع المرتكب هذا الجريمة شخص متعاطي ويتاجر ويروج لمادة الكريستال المخدرة. اسمع هاي الرسالة يلا.
1: جتاوي القلب،
0: هلا سيدي
1: جتاوي دقاته. جتاوي بالنسبة للموضوع الشامي أبو قرابة، هذول مش مراهقين، هذول مرهقين، مرهقين ترباية،
0: تعبانين،
1: مش ترباية، مش مربيين، قسما بالله ما هم مربيين. أقسم بالله أنا بتفرج عليهم لما أشوفهم يبكوا زي هيك إني أنا بستحي أتفرج عليهم.
0: يا زلمة بتفع عقلك
1: والله العظيم. هذول يا دايم الله، هذول الدايم الله،
0: الله يكون
1: تحياتي أبو ياس،
0: الله يسعد قلبك، الله يكون بعونهم، وإن شاء الله يا رب يعني بيوم من الأيام بصحوا على حالهم. شو اللي كنا نسويه يعني بالضبط؟ طيب نسمع هاي الرسالة كمان.
2: مساء الخير، يعطيك العافية. هلا ستي. هلا أنا بدي مش محللة نفسية، بس أنا بقول إنه قديش هدول الناس الفاليو تبعت الأفكار تبعتهم والطاقة عم بتروح لأشياء مش ذات قيمة
0: طبعاً.
2: فهم عم بيصرفوها على هاي الأشياء لأنه صح. عندهم فراغ،
0: ما في توجيه
2: الأشياء القيمة
0: صح.
2: وإنه أنا ما بزعل إنه إذا هو بتأثر بحدا يعني محترم وبجنن ويكون قدوته كتير حلو، بس هم لا، بتلاقيهم راحوا للشمال لأنه ما عندهم يعني. هذا كله برأيي حسب الأفكار اللي هم قاعدين بتعلقوا فيها اللي هي مش ذات قيمة، فهم لازم يحددوا قيم مثالية وممتازة يعني إنه يكونوا يمشي وراها حلو، بس للأسف اللي عم بنشوفه غير. سوسن،
0: أهلا ست سوسن، الله يعطيك العافية. أنا والله بفهمك تماما باللي أنت بتحكي فيه اليوم. نعم التوجيه مهم جدا، وتوجيه الأطفال وخصوصا المراهقين هذا إشي أكيد مهم، وإشي أكيد لازم يكون في الحسبان عند الأهالي. اليوم أنا لما بدي أنشئ طفل وبدي يعني أربي طفل، المفروض اليوم أنا برضو كمان أساعده بأنه أخلق له اهتمامات، أساعده بأنه يعني هذا الشخص يكون فعلا أو هذا الشاب يكون فعلا أو البنت المراهق يكون فعلا عندهم اهتمامات رايحة أو تركيزهم رايح بأشياء تفيدهم للأمام وتفيدهم بالمستقبل. هاي الفكرة، وهذا الإشي مسؤولية تقع على عاتق الأهل بالدرجة الأولى، أنه لازم الطفل من هو صغير يكون في عنده اهتمام معين، بدل ما تروح اهتماماته باتجاه أشخاص أصلا هم ما بيعرفوه. زي ما حكينا الأسباب، التعلق العاطفي هذا اللي ما إله يعني زي ما بيقولوها ما إله مبرر إلا مبرر المبرر النفسي اللي قرأناه، واللي هو أهم إشي الارتباط العاطفي أحادي الجانب اللي هو يعني في مناطق بدماغ مسؤولة عن العواطف عند المراهقين بتكون نشيطة، ومراكز التحكم بالمشاعر عند المراهقين ما بيكونوا قادرين يتحكموا بمشاعرهم، فعشان هيك نلاقيهم بيقطعوا حالهم على المسرح وبيعيطوا وكذا وإلى آخره. فاليوم طالما علم النفس فسر هذا الإشي، فاليوم أنا لما بدي أتحكم بمشاعر ابني، مش أتحكم، بدي أوجه مشاعر ابني الحلوة ومشاعر ابني الفياضة والتعلق هذا كلياته والارتباط العاطفي بإشي واقعي، بإشي هو يقدر يعمله وهو يتميز فيه. هون بصير عنده، ببطل عنده ارتباط عاطفي أحادي الجانب يعني زي حب من طرف واحد، لا، بحب الإشي اللي بيعمله وبعطي للإشي اللي بحبه وبعمله لهواية معينة، لرياضة معينة، لإشي معين. يعني هذا إشي رائع، وأنا بنصح الكل. أنا يعني إذا بخطط فعلا أنك تعلم ابنك أو بنتك رياضة معينة، في رياضات مناسبة للبنات، في رياضات مناسبة للشباب. يعني أنا الله رزقني بولد إن شاء الله، أنا أول ما يصير عمره 3 سنين يبلش يعني ها يستوعب مفوته، يعني يتعلم أول إشي يتعلمه البوكسينج، رياضة الملاكمة، لأنها بتعلمك الصبر وبتعلمك الروح الرياضية وبتعلمك كيف تدير بالك على صحتك وبتعلمك كيف تتحكم بمشاعرك وبتعلمك كيف تكون واثق بنفسك وبتخلي صحتك كثير كويسة. أنا من الناس اللي كان من أنا وصغير حلمي ألعب ملاكمة، لعبتها على عمر متأخر نوعا ما على بداية الثلاثينات، وما قدرت أني أكمل فيها يعني، لعبتها 2-3 يمكن 3 سنين متتالية، والحمد لله رب العالمين يعني مش احترفتها، لكن وصلت لمراحل كثير حلوة في الملاكمة في البوكسينج وحبيتها جدا هاي الرياضة، وخلص يعني قعدت أنا يمكن آخر سنة كمان كان في أطفال صغار كنا ندربهم على التكنيك وندربهم على البيسكس اللي هي الأساسيات تبعت الملاكمة. فوصلت معي مرحلة أنه أنا أقدر أدرب الأطفال الصغار على بيسكس معينة. رياضة جدا رائعة مثلا الرياضات القتالية، ممكن القدم، ممكن السلة، ممكن في كثير مليون إشي. أنا بعرف أنه أغلبكم يمكن مسجلين أبنائهم بنوادي لكرة القدم، أتوقع أنه يعني كرة القدم ماخذة زي ما بيقولوها الحصة الكبيرة من اهتمامات الناس عندنا هون في الأردن لأبنائهم.

0: حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، خلينا نرجع ونستكمل رسائلكم. نسمع اخونا محمد شمس شو بعث لنا.
1: اللي بيصير عيط له على مغني ولا بعيط له على كذا، هذا بحياته ما فتح قران ولا مصحف ولا بعرف شو جوا القران. حتى بتلاقي امه وابوه مشتتين، ما ربوهم من مصغرهم.
0: الله مش شرط دائما يكونوا مشتتين،
1: صح على الدنيا لقوا قدامهم شامي ومغربي وحالتهم حاله.
0: شامي ومغربي،
1: هذول ما بيعرفوش ايش بالدنيا، ما بيعرفوش ايش، هذول بيعيشوا بموتوا ما بيعرفوش ليش عايشين اصلا.
0: اتفقعت على المثل الشامي والمغربي. ها والله شوف، في بالمراهقه يعني ما بتقدر انت تقيم البني ادم من المراهقه، ترى عمر المراهقه يعني بعده ممكن كثير البني آدم يتغير، وكنا يمكن والله مرينا بأشياء بعمر المراهقة بعد ما تعديناها، يعني كنا نتخوت على حالنا أنه ليش كنا بالضبط هيك نعمل، ليش كنا هيك عن جد، ليش كنا هيك. يلا سيدي الله يكون في العون، وإن شاء الله يا رب يعني شوي الأمور بتصير أفضل. إحنا نتمنى دائما مجتمعاتنا والأشياء هاي كلها تكون يعني بشكل أفضل، يا رب هذا اللي نتمناه. طيب نسمع أخونا طارق العقيلي شو بعث لنا.
2: أبو الجتاوي الله يعطيك العافية حبيب. بدي أحكي بس بموضوع هيك صار معاي موقف، يعني تعرف بداوم مع طلبات مرات. نعم. بعد دوامي في البنك يعني.
0: نعم الله يعطيك العافية.
2: وأطلع بطقطق لي شوي.
0: نعم.
2: المهم صار معاي موقف، يعني أنا رايح أستلم أوردر من محل معجنات. فإجت واحدة هيك مرة كبيرة شوي، مش كبيرة يعني هيك بالأربعينات 45 دي.
0: نعم.
2: فدخلت وصلت الاوردر وطلعت وقفت جنبي، انا واقف قبليها بستنى الاوردر يجهز، فبتحكي لي بس لو سمحت انا لازم امشي قبلك. وانتو عادي لازم تستنوا، الاولويه لنا يعني.
0: والله
2: كيف الاولويه لكم يعني؟ احنا انا زبون زي زيك يعني.
0: قاعد بشوف الشارع
2: يا جماعه الطلبات، احنا زباين يعني، احنا الاولويه لنا، لازم انا امشي قبلك. فعلى سمع الشاب فسمعت الكلمتين في النصيب يعني سموا بدنها، والشاب طلع زقرت يعني وما ارضي مشاني انا قبلها يعني.
0: الله ينزل
2: مشاني انا قبلها وغمزني هيك وصار يضحك، قلت له يسعد دينك هيك قدامها يعني. قلت له كفو عليك والله يعطيك العافيه يسعد دينك. طبعا اخذت الاوردر ضليت طالع يعني.
0: شو هاي حتى فيها تفرقه،
2: فبس يعني هاي الفئه هي قليله يعني، بس لازم تنقرض يعني، لانه عيب والله يعني
0: جد.
2: عيب يعني، احنا كباتن طلبات كلهم اولاد عالم وناس يعني طبعاً. واغلبهم دارسين يعني
0: طبعا طبعا طبعا،
2: وانا يعني هيني دارس وموظف بنك، وبس خلص الواحد بده
0: شو الحياه بدك يعني تمشي بدك تضبط امورك
2: شوي بطقطق على طلبات
0: الله جبرك يعني. بالضبط،
2: فبس يا ريت هاي الناس الفئه هاي تنقرض يعني، مع انه في كثير ناس محترمين وبالعكس
0: صح.
2: يعني
0: صح،
2: بس هاي الفئه قليله ولازم تنقرض.
0: حبيبنا ابو العقيلي الله يسعد قلبك. شوف هاي الفئه الله يسعد قلبك، لا بالعكس هاي الفئه ترى موجوده، اللي بيشوفوا حالهم انهم هم لهم الاحقيه انهم يمشوا قبل الناس لسبب انه هو بيشتغل في طلبات، فاحنا زباين لطلبات فانت المفروض تستنى. اما هي ما بتعرف انه اذا الاوردر تاخر على الزبون عادي يرن عليك ويعمل لك مشكله قد الدنيا، او اذا الاوردر اجى بارد يرن عليك برضه ويعمل لك مشكله قد الدنيا. ما بحطوا حالهم محل اللي بده يروح يجيب الطلب، او اللي بيشتغل في هذا المكان او بيشتغل في هذا المجال. لكن حتى هاي بتلاقي فيها طبقيه وفيها تفريق، انه انت والله عامل طلبات وبتشتغل بطلبات وكابتن ديليفري، فانا لانه والله مثلا منزل الابليكيشن الخاص بهذا او التطبيقات الخاصه بطلبات الاكل، فالمفروض انه انا امشي قبلكم، ما بطلع لك. يا ريت، فيش احترام للدور، فيش احترام للناس، شو مكان كنت دارس ولا مش دارس، ولا شو مكان شغلك ولا شو مكان عملك، الاحترام لو يكون بيناتنا والتنظيم لو يكون بيناتنا هو سيد او العرف في المجتمع اللي اللي اللي بوزن سلوك المجتمع، كان يعني حياتنا مختلفه تماما عن هذا الاشي. احنا لحد الان مش قادرين نتعلم نوقف على دور، مش قادرين نتعلم انه اذا انت مستعجل عادي غيرك في ثلاثة اربعة واقفين على الدور برضو مستعجلين، مش قادرين نستوعب هاي القصة. ولو هي اجت حكت لطارق قالت له بعد اذنك والله مثلا عندي عزومة ومستعجل على الطلب، تقدر بعد اذنك الله يعطيك العافية انه يعمل لي الطلب تبعي قبلك؟ هلا هو اذا قدر الموقف وشاف والله انه طلبه ما راح يتاخر على الزبون واموره تمام، يعني خلص تكرما منه، هو لما يجي يعطيني الدور مين مكان هذا البني ادم، مين مكان يكون، ليش انا يعني اذا انا مهم بالمجتمع يعني بطلع لي اني انا اخذ دور الناس الثانيين؟ أنا والله ما برضاها، وفي ناس كثير ما بترضاها. لا خلص بتحترم الدور وبتحترم الدنيا كلها، يعني أفضل. والله مرات بكون داخل على بنوك بدي أصرف شك ولا بدي أصرف إشي، بأخذ رقم طبيعي زي الناس، والله بيجوني موظفين البنك أو مدير الفرع أو كذا، تفضل عندي أنا بمشيك وكذا، بقول له والله لو إجيتك قبل ما أخذ دور وجيت أنا ناوي إني أدخل عندك في التحديد كان قلت لك والله مشيني، لكن أنا والله قدام الناس مرتين صارت معي، ولكن أنا بفضل إني أستنى على الدور لأنه في ناس قدامي ومش حلوة لإلي أنا ولا للبنك ولا لأي حدا، إنه والله إجوا عاملوني معاملة استثنائية لأني أنا والله مذيع أو إعلامي أو مشهور ومعروف بالمجتمع. ما بحب هذا التمييز. مين ما كنت تكون اليوم في عندك دور بدك تلتزم بالدور، بدك تلتزم بدورك، طالما أنت دخلت وأخذت دور وفي ناس قبلك وفي ناس بعدك، من الاحترام للناس بأنك أنت تلتزم بالدور. لكن إحنا ما في عنا أي نوع من أنواع الالتزام، دائما منحب نأخذ شغلتنا لو على حساب الناس الثانيين، لو على حساب يعني حقهم، سواء في الدور أو بالشارع. أنت تطلع الناس بالشارع، كم واحد بتجاوز عنك وبعاكس السير عشان يطلع أول واحد بالأزمة؟ كم واحد بتجاوز عن شمالك؟ أنا هاي الشارع، إحنا على الدوار الثامن عند مخفر البيادر، والله العظيم نفسي يعني أنزل على المخفر على السير أقولهم بس يا أخوان وقفونا شرطة سير للناس اللي بتعاكس السير. الشارع لأن الجبال الإذاعة صايدين، في عنا دوار، هذا يمكن من أكثر الدواوير اللي بشوارع فرعية عليها أزمة في العاصمة عمان، بصير عليها أزمة، الأزمة بتمد من عند المخفر لعند الدوار. شو سبب الأزمة يا ترى؟ بأنه الناس بتعاكس السير، بتضل ماشي دغري وبتسكر على أول واحد عند الدوار، فبتلاقي 7-8-9 سيارات متجاوزين على الشمال وبيفوتوا على السيارات خاوة. هدول اللي عملوا الأزمة. ولا لو كل واحد بمشي براحته بتنزل السيارات، كل واحد بيحترم دور الثاني. طب أنا يا زلمة جاي قبلك بثلاث دقائق أو أربع دقائق وواقف بالأزمة، أنت خلال دقيقتين لما تعاكس تكون طالع الشارع الرئيسي، طب أنا شو ذنبي؟ طب أنا بنقهر، اقسم بالله بنقهر، بصير بدي اتجاوز زي ما هم تجاوزوا، لانه انا يعني اذا غيري بتجاوز هي وقفت علي انا، بتصير بدك تتجاوز عشان انت تطلع بسرعه. فهاي الفكره اليوم انه احنا ما عندنا احترام لحق الاخر بالدور ولا كذا. طب كيف بده يصير عندنا تعامل كويس؟ كيف بده يصير عندنا نظام؟ كيف بده يصير عندنا التزام؟ ما في التزام ابدا. زي ايام كاس العالم في هذا الشاب اللي توفى الله يرحمه، يعني برضو كمان هذا بسبب التدافع. يعني شو بدك أكثر من أنه الدرك اللي كانوا على الباب بالمدرج الروماني وعلى مسمعي وعلى شوفي، يعني أنا شاهد عيان موجود بهذا المكان، موجود لما صارت القصة، ما شفت الشاب نفسه، لكن لما صار التدافع أنا يعني كنت داخل جوا، لكن قبل ما يصير التدافع أنا كنت شايف الحالة كيف كانت. الضابط يقول لهم يا أخوان يا شباب أنتوا شبابنا أنتوا نشامة اليوم، والله هيك اليوم جايين كلنا ننبسط، بيقول لهم أبوس إيديكو ارجعوا. يظل أكثر من ضابط يقول للناس أبوس إيديكو ارجعوا؟ ما ظل في مكان جوا بالمدرج؟ لا يا سيدي، احنا ما بنحترم. بدي افوت على المدرج خاوه، بدهم يفوتوا على المدرج خاوه، صار في تدافع، بلش واحد من ورا دفش الناس معلم، قلبوا الناس وقعوا الناس ومع شباب الدرك والامن العام وقعوا، صار التدافع، صار الشاب هذا اللي مات باختناق للاسف من التدافع ومن الناس اللي طلعت عليه. يعني حتى الناس انت لما تشوف واحد وقع يا زلمه قدامك واغمى عليه وفيش عنده اكسجين، كيف ما تفزع له يا زلمه؟ كيف ما في 5-6 مسكوا هالشاب طالوه طلعوه على مكان فيه اكسجين؟ كان ممكن يكون يعني غير هيك، لكن هذا قضاء وقدر، وهذا قدره للشاب الله يرحمه ويصبر اهله. تحياتنا لاهله. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم. يلا

0: وضحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. مكملين معاكم ما زلنا عبر هواء اذاعه عن اف ام. نرجع ونستكمل معاكم رسائلكم على رقم الواتساب 0784631.

0: نسمع اخونا محمد العجوري شو بعث لنا.
1: ابو الجداوي الله يسعد مساك
0: ومستمعينك
1: وجميع قادرين.
0: الله يسعدك
1: ابو الجداوي. اذا رجل قبل شوي كنت بطبربور
0: طيب
1: في سيارة كيا فيزا فاتحة الأربع شبابيك بتطلع عليها إذا الموحد شبهة
0: شبهي أنا
1: شبهك نصحة عنا طلع بركز عليه منيح إذا ما ضمش الجداوي. الجداوي أول شي بركبش كيا فيزيا
0: فيزيا
1: عفوض الجداوي جد طلعت عليه يا عمي هو
0: هو ها فيش مجال
1: هو طلع مش أنت طلع الجداوي 30 فريم هذا
0: جيتاوي 30 فريم. الله يسعد لي قلبك يا ابو العجوري. هلا حبيب قلبي. غزاله ولحظات القسوه. نسمع اخونا ابو المجد شو بعث لنا. يلا
2: ابو جيتاوي الله يسعد لي مساك يا رب.
0: هلا سيدي.
2: الوضع حاليا تطلع تغير جو وترجع تلاقي الجو مغيرك.
0: ولا تغير جو ولا غيره.
2: هذا مبدئيا درجه الحراره 44 برو ماكس يا ابو جيتاوي. والشاب اللي بقول لك انا بس اشوف اليسا مش راح اقدر استحمل مليح ما يشوفني واني صاحي من النوم ابو الجداوي. السلام عليكم.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي. يا هلا ويا مرحبا.

0: يلا نسمع هاي الرسالة كمان.
1: مساء الخير أبو الجيت، مساء الخير إلك وللطاقم اللي معك كامل.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الربابعة الفخم، أنا تعرفني كابتن طلبات.
0: الله يعطيك العافية جتاوي. الله يعطيك العافية.
1: أنا برن علي زبون جتاوي معي أوردر من السابع
0: نعم
1: لجبل عمان
0: نعم،
1: والدنيا أزمة وما يعلم في الحال إلا الله،
0: بده إياه ثلاث دقائق.
1: خربان هذا تقريبا واحد ونص.
0: طيب
1: المكيف خربان، وأنت علمك عاد أزمة وشوب
0: صح،
1: وبرن علي زبون مطول، بقول له عفوا، بقول لي مطول بالأوردر
0: جد
1: والله أزمة. قال لازم تشد حيلك. قلت له ايش يعني بدك اشربها ردبول للسياره؟
0: جد شو اعمل؟
1: اشرب لك اياها ردبول اعطيها
0: جد
1: تعطيها اجنحه يعني؟ شو اسوي يعني؟ وين اروح انا يعني؟ ازمه الدنيا
0: جد.
1: قال حاول تشد حالك.
0: حاول
1: تشد حالك وتتوكل على الله يا سيدي.
0: والله محلك
1: والله حالي في العمل. في زباين ربنا الله، والله العظيم في زباين انهم تنحط على الجرح بطيب، وفي زباين على الله تعود وهجتنا الافراح يا جتاوي.
0: صح بعرف.
1: سلامتكم سيدي.
0: خلاص احنا شوف بدنا نسلم انه احنا دائما بمجتمع، فهذا المجتمع بدك تتوقع دائما يطلع لك الكويس ويطلع لك العاطل. صراحة شوف اقول لكم شغلة، يعني بحس انه الناس المناح والكويسين والمحترمين هم الغالبية العظمى، وان شاء الله يضلوا هم الغالبية العظمى، ما يضل يعني ما يصير في ناس او تصير الناس الكويسة عملة نادرة بهاي الايام. هذا اللي بنتمناه يا رب.

الفخم مساء الأجواء الخليجية والعيشة الصومالية. منوجه نداء عبر منبرك إلى إخواننا أئمة المساجد بالمفرق يخليهم يعني فاتحين المساجد، لأنه للأمانة درجة الحرارة 40. أخوك المحب أسيد إن شاء الله سيدي. بقولي جتاوي الآن يعني داخل الصفاوي الساعة 6:45 يا جماعة، درجة الحرارة 41، يعني هاي معناته كانت بالظهر سيدي 43 44. الله يكون بعونكم ويعطيكم العافية يا رب. With me.

0: جيتاوي لا تنسى العشرين دقيقة اللي سمحتنا فيهم يوم الخميس. حمزة من الرمثة إيش بدك أزيد عشرين دقيقة على وقت البرنامج تبع اليوم؟ طبعا لا.
1: جيتاوي حبيبي
0: هذا أخونا منير
1: عسيرة الشامي.
0: أيوة
1: بطلع معي بنات تنتين. طيب لأنه حاجزين مشترين تذاكر بدهم يروح يحضروا الشامي.
0: حلو.
1: فبنت من الصبايا بتحكي لصاحبتها أنا بس أشوفه راح أغيب راح أغيب بس أشوفه. بقولها بدك تشوفي مين؟ أنا طبع يا غافل لك الله.
0: أنه مين
1: الشامي؟ بقولها مين الشامي؟ والله يا جيتاوي إذا في مطرب اسمه الشامي إني أنا ما بعرف صدقا. يعني أنت ليش بدك تغيبي عفوا؟ إيش
0: ليش؟ ليش بدك تغيبي؟
1: بدك تغيبي على إيش بدك تغيبي؟ مش عارف. طب يعني شفنا محمد عبده ورحنا حضرنا راشد
0: ما غيبناش
1: وحضرنا وائل وحضرنا يعني من العمالقة الكبار.
0: بالضبط.
1: والله لا غيبنا ولا شيء يا جيتاوي. بالعكس يعني الواحد كان يوم ما يشوفهم أقول لك يصحصح معهم وأجواءهم بتجنن.
0: خلص.
1: بس هذا يعني جد يعني هذا اللي بيشوفه يعني بصير عيط لحاله. إيش فيه؟ إيش فيه يا جيتاوي؟ إيش الموضوع؟ الوضع بده بركان.
0: حط لنا أغنية للشامي. حط لنا أغنية للشامي لعيون أبو الربيع.

ايوه يا عمي والله في انه عنده اغاني حلوه ما اختلفناش يا ضياء, بس موضوع معلمه بدي اشوفه اغيب وبدي اموت عليه واللي بيعيطوا اذا في حالات اغماء بصير اغماء اغماء انت فاهم يعني والله انه وحده الله يا اخوان شو مالكم علينا.

0: يلا نسمع هاي الرسالة.
1: أخوي أبو الجتاوي.
0: هلا والله.
1: يسعد مساك يا حبيبي.
0: يسعد مساك سيدي.
1: أخوي أبو الجتاوي، في الشاب المحترم اللي طلع قبل شوي حكى.
0: نعم.
1: فيدي ودي أوردر والزلم رن عليه استعجلوا بسرعة.
0: يلا شد حالك.
1: ومال العالم. أبو الجتاوي بدي يسلم عليه صرت أخاف، أحس دي يخلط علي، بدي يسرق إيدي، بدي يسوي إشي. العالم انجنة قسم بالله. وين الناس؟ وين الناس المحترمة؟
0: وين الكويسين؟
1: الناس
0: الله يسعدك.
1: طيب وين العالم؟ شو فيه يا أخوي أبو الجتاوي؟ الناس شو فيه؟ حبيبي الجدا والله يسعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي ويعطيك ألف عافية. هون في عنا يعني نشوف والله دقيقة شوي، في عنا رسالة جتاوي حبيبنا. دقيقة وينها؟ هيا جتاوي. فصل. أوكي ثواني.

0: جتاوي حبيبنا أنا كشامي هذا الشامي مش محسوب علينا. والله يشوف أنا بحس مرات يعني أنا ماليش دخل بالفنان قد ما لي دخل في الناس يعني يعني حرفيا والله. وين هات سمعني أشوف فرجيني قشعر شعر إيدي من أغنية الشامي. خصوصا ما يقول دكتور بي الوجع وجع اللي يخلعني اللي ما بتحبوهم. والله مغير علي. سمعنا هاي الرسالة يا ابو الصواب. هلا سيدي يسعد هالمساء.
1: والله انه انتو غدر وخيانة.
0: ليش
1: يا زلمه في شارع المدينة المطعم ورد
0: طيب
1: تتخوث وشو دافعين يا زلمه الجوته منه هيك الجو عندكم براد. انا هيني راجع على الفرن في الزرقاء تمام.
0: انت بتلعن علي لانها
1: عاليه عياده بشره.
0: عيادة
1: أنا
0: بشرة.
1: عندي اليدين والوجه كل واحد لون
0: كل واحد لون
1: جسم لون. انا فعليا يعني في بياض بس حاليا انا عباره عن اسبريسو لاتيه. فبدنا نوحد لون او شوف لنا كراج فرن سيارات دهان حراري اللي بدك اياه.
0: في عندك هسه هذا سانت ليفانت اللي نازل على الساحه جديد. تعرف انه في واحد اسمه شاب جديد سجل له دس زي ما بيقولوها دس وفي دسات بعالم الراب وهاي القصص. انا عارف طبعا هذا الشخص انا ما بحبه ابدا لانه هذا الشخص اصلا زمان قبل ما ينشهر ويغني اللي هو سانت ليفانت اسمه مروان صح مروان كان عامل بروفايل حرفيا بروفايل قذر على السوشيال ميديا بمزهش. كان مسمي حاله اسم يعني ما بزبطش ينحكى على الهواء بس يمكن اغلبكم شاف الفيديوهات اللي تسربت له وكان يشتم ويسب من الزنار وتحت وكل حكيه اصلا يعني مسبات وشتائم واشياء. فبعد ما انشهر شطب هذا البروفايل وشطب الاشياء هاي كلها وصار هسه يغني وفنان. فيعني يا اخي انا ما بعرف الفنان اليوم لما تطلع عليه لما بده يكون هذا الفنان مسموع بده يكون هذا الفنان عنده شيء حلو عم بعطيه للناس هو كمان بده يكون بأخلاقه فنان ومحترم وتكون أموره 100%. هذا اللي أنا بحكي عليه. ياما في فنانين محترمين عن جد بتحترمهم وبتحترم فنهم اللي بيقدموه وعندنا فضل شاكر. يعني أنا بالنسبة لي بدي أضرب مثال صح بضربه بفضل شاكر كأخلاق فنان وكفنان محترم ما بيغني بأماكن ما بيغنيش بأي مكان غني كلماتها محترمة كلماتها فيها يعني هيك حب وفيها مشاعر حلوة وكذا بدون إسفاف بدون ما بدون ابتذال. هو كشخص شخصه جدا رائع وراقي بعيد عن كل الأشياء اللي وصل ممكن ترتبط بالفن وكذا. يا أخي هذا الفنان بتحترمه بتحترم أغنيه بتحترمه هو شخصيا بس في ناس ما بيخلوك تحترمهم أبدا أبدا أبدا. اسمع الإبداع يا زلمة اسمع

حتى اشوفك. في أغنية بتذكركم فيها كنا نراهق عليها مع فضل شاكر, أغنية اسمها نسيت أنساك يا فضل, يا فضل, فضل الربابعة أبو الربابعة, في أغنية اسمها نسيت أنساك, هاي من أجمل الأغاني اللي غناها فضل شاكر برضو كمان. أوه.

هاي عمار بطاح بيقول لي ما تدمر على أغنية أول ما بشوفك حبيبي لفضل شاكر معناته ما تدمرش على إشي. صح. هاي واعطينا أبو وديع. هاي أغنينا إحنا هذا الجيل يا عمي، حلو عنا كل شوي اللي هو طلع لي اسم جديد.

0: سامر عمر بيقول لي شوف صورتي أحلى من الشامي أكيد بدون ما أشوفها. صوتي صوتي قصده صوتي. خلينا نسمع برا بالله الشامي فرع عمان. هات خلينا نشوف.
1: يعني اجي تو والله ما عارف الناس ليشك متغير يا زلمه صاير برستيج يا اخي.
0: شو في
1: يعني مش عارف انا دابين حالي مع الشامي واللي بده تغيب واللي بدها تموت واللي
0: ليش الشامي اخر فتره صاير برستيج.
1: طب ماله سامر عمر 24 ساعه بغني يا اجي تو
0: والله دائما بتغني لي على الهواء.
1: بطل
0: بطل
1: يا عمي بديش تغيبه. تعالوا يا عمي زقفوا غيره
0: بس تعالوا زقفوا
1: وعهد نساني.
0: اسمع
1: انت غالي عقلبي
0: ولا
1: جداوي احنا نحبك.
0: ايوه
1: بلا سامر بلا شامي واحنا نحبك جداوي.
0: يا بي واحنا نحبك يا سامر عمر الله يسعد لي قلبك على الرغم من النحس اللي صايبه بحياته لكنه ما زال يغني. الفنان الكبير سامر عمر 100%.

0: نسمع كمان هاي الرسالة. يلا هيها
1: كتاوي. هلا الخير.
0: هلا والله.
1: كان تعليق سلبي.
0: ليش؟
1: بسببك وبسبب إداعة عين.
0: واحد
1: الله. طبعا فداكم.
0: الله يسعد قلبك.
1: اسمع شوفي. طلعت معي هسه واحدة كانت طالع معي.
0: طيب.
1: طبعا أنا بشتغل بعد الدوام على أوبر.
0: الله يعطيك العافية.
1: معلم اللي هي ما عجبها.
0: شيل عنه هذا الزنخ.
1: الشاب حكى عن الشامي وإنها كيف غيبت وهيك. لأنه حس التنمر للبنات. وشكلها معلم من كارهين إداعة عين.
0: حلو.
1: تقول لي بدنا نغير الإداعة. بقول لها يعني أنا صراحة متعود عليها فلا. فبتقول لي لا سكر الراديو أو
0: حطنا
1: أو نزلني هون. لا يعني ما بصير ما بتوصل لهون. المهم مشيت. اللي هي بتحكي لي روح على اليمين. اسمع بأسلوب يعني كثير سيء. تعلونها مش بنت أقسم بالله. نزلتها يعني كان الله أعلم شو سويت فيها. بس يعني بنت ما بنقدر.
0: زعلت على الشام.
1: حبيبي يا جتاوي.
0: الله يسعد قلبك ويعطيك العافية ويرزقك كل الخير حبيب قلبي. حبايبنا الفخمين والرائعين، شكرا لوجودكم معنا اليوم على الهواء مباشرة. شكرا لكل المسجات اللي بعثتوا لنا إياها والمشاركات اللي شاركتوها معنا. غدا إن شاء الله رح نلتقي فيكم بحلقة جديدة، موضوع جديد وأشياء جديدة نحكي فيها دائما كما عودناكم عبر هواء إذاعة عين اف ام وعبر برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي. شكرا ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، مخرج برنامجنا أحمد حواري يعطيك ألف عافية، وحبيبنا أيضا تيسير حواري يعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية جميعا حبايبنا بالقلب مستمعينا الأعزاء، إن شاء الله تظلوا بخير من هون لبكرة. ديروا بالكو، بوردو ضلكو، وخدوا شورات، زبطوا أموركو، نعني شو، وإن شاء الله الأمور كلها بتكون تمام. يلا بكرة ونشوفكم، تصبحوا على خير. سلام
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين، بحثا خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي. الملك وملك البحرين يشددان على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. ولي العهد يجدد التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا. ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل علقتا شن ضربات على إيران. 12 شهيداً بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. ارتفاع ضحايا تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية إلى 72 شخصاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخريف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون

0: آخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06 581 45 45.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.